0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله غيلان من سورتي الروم ولقمان.
1: سورة المرسلات هي السورة 77 في ترتيب المصحف، والثالثة 33 في ترتيب النزول، إذ نزلت بعد سورة الهمزة وقبل سورة قاف، وهي من السور المكية الخالصة التي تنبض بحديث القيامة وأهوالها. وقيل إن فيها آية مدنية، وهي: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. لكن هذا القول لا يعتد به لضعف دليله، وقد أجمع جمهور المفسرين على مكيتها. افتتحت السورة بقسم بديع متتابع: والمرسلات عرفا، فالعاصفات عصفا، والناشرات نشرا، فالفارقات فرقا، فالملقيات ذكرا. وقد تعددت آراء المفسرين حول المراد بهذه الصفات، فمنهم من قال إنها صفات للملائكة، ومنهم من قال إنها صفات للرياح، وهناك من رجح أن بعضها يشير إلى الرياح وبعضها الآخر إلى الملائكة والآيات، وهو الرأي الأقرب إلى روح السورة وسياقها. فهي سورة تنذر وتبشر، وتفصل مشاهد القيامة بدقة مهيبة، وتصور حال المكذبين حين يساقون إلى العذاب، وتعيد في نهاية كل مشهد إنذاري قول الله تعالى: ويل يومئذ للمكذبين، في تكرار مقصود يرسخ الإنذار في القلوب ويزيد من وقع الرسالة. كما تستعرض السورة دلائل قدرة الله تعالى من خلال خلق الإنسان وإنبات النبات وتيسير الحياة، ثم تنتقل إلى مشهد النهاية حيث يفصل بين الخلائق في يوم عظيم لا يغني فيه أحد عن أحد، وتختم السورة بتوبيخ للمكذبين وإنذار شديد لمن استكبر عن السجود لله تعالى، ثم تأمرهم أمرا قاطعا في ختامها: فبأي حديث بعده يؤمنون؟ وكأنها تقول لهم بعد كل هذا البيان: ماذا بقي من حجة؟
2: محمد في بيته صلى الله عليه وسلم.
3: محمد رسول الله.
4: ورحلت حبيبة القلب في عامها 65. مرضت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، ورقدت في فراشها تودع الدنيا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بجانبها يرعاها ويؤنس وحشة احتضارها ويبشرها بما لها عند الله تعالى. وحين استشعر أنها سترحل قريبا أخذ ينظر إليها نظرة الزوج المحب، ويتزود منها لفراق لا لقاء بعده في هذه الدنيا. وبعد 3 أيام من رقدتها أسلمت الروح إلى بارئها بين يدي زوجها الحبيب الذي تفانت في حبه منذ لقيته أول مرة، والنبي الكريم الذي صدقته وكانت أول من آمن به وبرسالته. رحلت الزوجة الحبيبة وتلفت زوجها بعد رحيلها، فإذا الدار دونها موحشة، كيف لا وقد رحلت حبيبة القلب. رحلت خديجة عن الدنيا، لكنها لم تبرح قلب زوجها صلى الله عليه وسلم لحظة واحدة. وعاش النبي بعدها 13 سنة وتزوج بغيرها، لكن واحدة منهن لم تستطع أن تزحزح خديجة عن مكانتها في قلبه صلى الله عليه وسلم، فهي الزوجة الأولى والحبيبة الرؤوم التي دافعت عنه وواسته بنفسها ومالها. وذات مرة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليها بأحسن الثناء، فغارت عائشة وقالت: ما أكثر ما تذكرها حمراء الشدقين، وقد أبدلك الله خيرا منها. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما أبدلني الله خيرا منها، لقد آمنت بي إذ كفر بي الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله ولدها إذ حرمني أولاد النساء.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عمر الشمراني من سورة الرعد.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عمر الشمراني من سورة الرعد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله ولي الصالحين. الحمد لله غافر الذنب. الحمد لله قابل التوب. الحمد لله الأول فليس قبله شيء. الحمد لله الآخر فليس بعده شيء. الحمد لله عالم الخفيات. الحمد لله دافع البليات. الحمد لله كاشف الكربات. الحمد لله غافر الزلات. الحمد لله مقيل العثرات. والصلاة والسلام على الهادي الأمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم أعذنا من طردك وإبعادك. اللهم اجعلنا من أصلح عبادك وأخلص عبادك. اللهم ألهمنا ذكرك في السراء والضراء. اللهم ألهمنا ذكرك في الليل والنهار. اللهم ألهمنا ذكرك في السر والعلن. اللهم لا تخلنا من حمايتك ولا تعرنا من رعايتك. اللهم نجنا من الهلكات وجنبنا اللهم الآفات. اللهم إنا نعوذ بك من الفسوق والشقاق. اللهم إنا نعوذ بك من السمعة والرياء. اللهم إنا نعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من كيد الحاسدين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تستجيب لنا دعوتنا وأن تعطينا رغبتنا وأن تغنينا عمن أغنيته عنا من خلقك. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من كل ماكر، إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أذاعها. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم واحفظ بلادنا بحفظك، ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وأيدهم بالحق يا سميع الدعاء. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
2: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد مصطفى من سورة التوبة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب المسجد الحرام. اللهم لك الحمد حمدًا كثيرًا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال، لك الحمد كله، ولك الثناء كله، أنت أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك أسلمنا، وعليك توكلنا، وبك آمنا، وإليك أنبنا، وبك خاصمنا، وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك أن تكون خير معين لنا على طاعتك. اللهم لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم اجعل ما بقي من أعمارنا خيرا من أولها، واجعل خير أيامنا آخرها. اللهم بارك لنا في أحوالنا كلها، واختم لنا بخير. اللهم امنن علينا برحمتك وجودك وإحسانك، فأنت أجود الأجودين وأكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا ممن تفاءل بخيرك فأكرمته، وتوكل عليك فكفيته، ولجأ إليك فأعطيته، واستغاث بك فأغثته، واستنصرك فنصرته، واستغفرك فغفرت له. اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسر، وغنى ليس بعده فقر، وأمنا ليس بعده خوف، وسعادة ليس بعدها شقاء. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابلين لها. وأتممها علينا. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة قبل الموت والعفو عند الحساب. ونسألك اللهم الجنة ونعيمها، ونعوذ بك من النار وجحيمها. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارفع عنهم ما هم فيه، وأفرغ عليهم وعلى أهلهم صبرا، وارزقهم الرضا بالقضاء وعاجل الشفاء، شفاء لا يغادر سقما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع اللهم مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم، وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم ادخلهم الجنة وقهم عذاب النار، برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: أذكار الصباح.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المزيد من سورة الطور وحتى سورة الرحمن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ اصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ

أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب

أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر

تشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر

تنتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر

خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر

مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان.

الأبرار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء

السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان؟ فبأي آلاء

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على فرش بطائنها من استبرق، وجنى الجنتين دان،

متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المزيد من سورة الطور وحتى سورة الرحمن.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: عن الأزرق بن قيس قال: كنا على شاطئ نهر بالأهواز قد نضب عنه الماء، فجاء أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه على فرس فصلى وخلى فرسه، فانطلقت الفرس فترك صلاته وتبعها حتى أدركها، فأخذها ثم جاء فقضى صلاته، وفينا رجل له رأي فأقبل يقول: انظروا إلى هذا الشيخ، ترك صلاته من أجل فرس. فأقبل فقال: ما عنفني أحد منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن منزلي متراخ، فلو صليت وتركته لم آت أهلي إلى الليل. وذكر أنه قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم فرأى من تيسيره. أخرجه البخاري. عن خباب ابن الأرت عن ابن عمر رضي الله عنهم قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، فما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لثلاثة، لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كان له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك حسنات له، وهي لذلك الرجل أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر، ورجل ربطها فخرا ورياء فهي على ذلك وزر. متفق عليه.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله من سورة الأنعام.
3: أعوذ بالله من الشيطان.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود علي البنا رحمه الله من سورة الأنعام.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم اليوم عند الواحدة ظهرا. من برامجنا في إذاعة القرآن محاضرة الأسبوع. محاضرة الأسبوع.
2: علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
1: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن. ناشئ في رحاب الحرمين.
3: تلاوة طالب وتعليق أستاذ
4: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
1: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم اليوم عند 10:00 صباحا.
5: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للعالمين.

0: الوجيز في التفسير
1: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
0: إعداد
1: نخبة من أهل العلم.
0: الوجيز في التفسير
1: تقديم
0: حمد بن محمد الدريهم.
1: إخراج
0: محمد بن سعد الفرشان.
1: الوجيز في التفسير
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة النحل.

لما ذكر الله تعالى ما أنعم به على الناس من الأنعام والدواب شرع في ذكر نعمته عليهم في إنزال المطر من السماء مما لهم فيه بلغة ومتاع لهم ولأنعامهم، فجعله عذباً زلالاً ولم يجعله ملحاً أجاجاً، وأخرج لكم منه شجراً ترعون فيه أنعامكم،

عز وجل أنه يخرج بهذا الماء الواحد الزرع والزيتون والنخيل والأعناب، ومن كل الثمرات التي يخرجها من الأرض على اختلاف صنوفها وطعومها وألوانها وروائحها وأشكالها، وفي ذلك دلالة على أنه لا إله إلا هو، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون.

ينبه تعالى عباده على آياته العظام في تسخيره الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم الثوابت والسيارات في أرجاء السماوات نوراً وضيئاً ليهتدى بها في الظلمات، وكل منها يسير في فلكه الذي جعله الله تعالى فيه، يسير بحركة مقدرة لا يزيد عليها ولا ينقص منها، والجميع تحت قهره وسلطانه وتسخيره وتقديره وتسييره، وفي هذا دلالات على قدرته الباهرة وسلطانه العظيم لقوم يعقلون عن الله ويفهمون حججه.

على ما خلق في الأرض من الأمور العجيبة والأشياء المختلفة من الحيوانات والمعادن والنباتات والجمادات على اختلاف ألوانها وأشكالها وما فيها من المنافع والخواص، إن في ذلك لآية لقوم يذكرون آلاء الله ونعمه فيشكرونها.

يمتن الله على عباده بتسخيره البحر وتذليله لهم والركوب فيه وجعله السمك والحيتان فيه وإباحة لحم حيها وميتها وما خلق فيه من اللآلئ والجواهر النفيسة وتسهيله استخراجها من قرارها حليتي يلبسونها وتسخير البحر لحمل السفن التي تشقه بصدرها المسنم يسيرون من بلد إلى بلد ومن إقليم إلى إقليم لجلب ما يريدون. ولهذا قال: ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون نعمه وإحسانه.

والمشقات والجبال الراسيات، لتقر الأرض ولا تضطرب بما عليها من الحيوان والإنسان، فلا يهنأ لهم عيش بسبب ذلك، وجعل في الأرض أنهاراً تجري رزقاً منه للعباد، فينبع في موضع وهو رزق لأهل موضع آخر، ويقطع البقاع والبراري والقفار، ويخترق الجبال والآكام، فيصل إلى البلد الذي سخر لأهله. وهذه الأنهار سائرة في الأرض يمنة ويسرة، وجنوبا وشمالا، وشرقا وغربا، ما بين صغار وكبار، وأودية تجري حينا وتنقطع حينا، وما بين نبع واحد وجمع، وقوي السير وبطيئه.

0: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة.
2: وفي الختام، تقبلوا تحيات فريق العمل،
1: وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى.
2: نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الوجيز في التفسير.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة غافر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

به ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز المخيمر من سورة غافر.
1: قراءة القرآن الكريم لأن الجنة من أسمى غايات المسلم، جاءت السنة بعدد من الأسباب الموجبة لدخولها، وكان على المسلم الحريص جمعها والعمل بها، بداية من كتاب الله وآياته المحكمة التي تعد من أعظم موجبات الجنة وأبرزها. روى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. صححه الألباني. فالقرآن لا يوجب الجنة فقط، بل يرفع منزلة صاحبه فيها كما يظهر في هذا الحديث الشريف. وجاء في السنة كذلك تخصيص بعض السور والآيات بالفضل، كما في حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. أخرجه النسائي في السنن الكبرى. فهنا خص قارئ آية الكرسي دبر الصلاة بالفضل، فلا يفصل بينه وبين الجنة إلا الموت. وورد في صحيح السنة أن سورة تبارك تشفع لصاحبها حتى يغفر له. ومع أن الحديث لا يوجب الجنة بلفظ صريح، إلا أن المغفرة طريق موصل للجنة بإذن الله تعالى. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي تبارك الذي بيده الملك. أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن.
2: وقت الضحى. يسن في وقت الضحى أن يصلي العبد صلاة الضحى، ويدل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. وأيضا أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا الدرداء رضي الله عنه، رواه مسلم. وأوصى بها أبا ذر، رواه النسائي في السنن الكبرى، وصححه الألباني. حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى، رواه مسلم. والسلامة هي العظام المنفصل بعضها عن بعض. وجاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها بيان أن كل إنسان خلق على 360 مفصل، وأن من جاء بهذا العدد من الصدقات فإنه يمشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن نار جهنم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم الدوسري من سورتي الواقعة والحديد.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ إبراهيم الدوسري من سورتي الواقعة والحديد.
1: أسفر الصباح عن
2: أمل جديد،
1: ننطلق إليه بعزم ويقين
2: وتوكل على الله،
1: نعم المعين، اللهم بك أصبحنا،
3: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

0: اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا.
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
0: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات.
2: فعونك ربي، فإنا
0: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
3: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأزكى تسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام أينما كنتم وأينما يصلكم صوت إذاعة القرآن وبرنامجكم اللهم بك أصبحنا في هذا اليوم الخميس 23 من شهر صفر من عام 1448 من الهجرة.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
4: أصبحنا. هذه أرق التحايا من فريق البرنامج، من الإشراف العام في حانس بيعي، في رئاسة التحرير عبدالله الزهراني، في الإعداد والتقديم محدثكم خالد المصري، في التنسيق بندر الحسين، وفي إدارة المحتوى عبد الرحمن الحوطي وعمر السبيعي وسعد الدوخي، على قيادة التنفيذ ومن الإخراج ناصر آل سالم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
5: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
6: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. سبحان
7: من قالها حين يصبح وحين يمسي 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به، إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، عليك متوكلين، إليك منيبين، بك مستعينين، إليك راغبين يا رب العالمين. حياكم الله أيها الأفاضل أينما كنتم، حلقة خميسية لكن الموضوع محتدم صراحة ويمس الكثير ويهم الكثير، وبمشيئة الله عز وجل نخرج منه ببعض التصورات والرؤى ونقدم بعض الحلول، بعض الأفكار لكي نحاول أن نتلافى هذه الإشكالية التي تعيق عن الوصول إلى هذا الموضوع المهم. يقول الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذه الأزواج التي خلقها الله لنا لنسكن إليها، أن نصل إلى هذا الزوج، يعني هذا الأمر الذي هو آية من آيات الله وفطرة إنسانية لبني البشر، ما الذي أو من الذي وضع العوائق والحواجز، وما هي هذه العوائق وما هذه الحواجز التي منعت الكثير من الشباب من الفتيات أن يصلوا إلى هذه الحالة من الاستقرار والسكينة والمودة والرحمة؟ حديثنا يا كرام عن عوائق أمام الزواج أو الزواج بين التيسير والتعسير، هذا هو الحديث في هذا الصباح أيها الكرام. وبلا شك أن المجالس إذا انطلق هذا الموضوع تبدأ فيها الآراء يمنة ويسرة، والبعض يلقي باللوم على البعض، والبعض يتحدث عن معاناة وإشكاليات أحيانا هو يخلقها بنفسه لكنه لا يعلم. إذن يا كرام، حديثنا عن هذه العوائق التي توضع ووضعت أمام الزواج، ما هي، كيف نتلافاها، من ممكن ساهم في التسبب بها. وسألنا على منصة إكس: من وجهة نظرك ما أكثر وما أكبر عفوا عائق أمام الزواج اليوم. هذا هو الموضوع. أما عن الفقرات فنطرحها بين أيديكم كالمعتاد. لدينا هدايات آية مع أحمد الشدي، جولتنا الصحفية عند 7:15 مع نايف الحربي، ضيف حلقتنا بمشيئة الله عند 7:30 الدكتور خالد بن عطية وهو خبير العلاقات الزوجية. والسؤال ومحاولة أن نصل إلى مقاربة نتحدث فيها عن لماذا أصبح الزواج صعبا اليوم، أو هل هو كذلك أساسا مستمعين الكرام؟ طيب يمكن قاعدين نفترض افتراضات، لكن واقع الزواج عند كثير من الناس أنه أموره طيبة وسهلة ومتيسرة. أما عن تغطياتنا فلدينا تغطية مع برنامج علمني الذي تقدم جمعية اليقظة النسائية، بعد الموجز لدينا تغطية أخرى مع تدشين وزير الشؤون الإسلامية المرحلة الجديدة ودليل التنظيم للدورة 46 لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم. اليوم خميس عندنا فقرة أسريات، الفقرة الأسبوعية بمشيئة الله مع الأستاذ فيصل الحليبي عن بر الوالدين. نستمع بمشيئة الله ونتوقف في محطات هادئة مريحة للقلب والنفس في فقرة هدى للناس مع القارئ عبيدة موفق والقارئ عبد الملك إدريس. لا تحلو الصورة ولا تكتمل إلا بالمشاركة، بجمال طرحكم، ببديع آرائكم ومواقفكم وتجاربكم التي نسعد بها على وسائل التواصل، فحياكم الله.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
8: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
2: 0534-600-600
8: وباتصالاتكم
2: على الهاتف رقم
8: 011-4052-999.
2: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
3: هدايات آية.
9: يقول الله عز وجل في محكم التنزيل:

0: قال بعض أهل العلم: الصيام كان في الأمم السابقة، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، والاعتكاف والقيام كذلك، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وفي هذا إلهام لعزائم هذه الأمة ألا تقصر عمن قبلها في تلك العبادات، فإن الآخرون السابقون.
1: حياكم الله من جديد.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
1: نقول حياكم الله من جديد مستمعينا ومتابعينا الكرام. عوائق أمام الزواج، هذا موضوع الحلقة، ويبدو أن الصوت بدأت تتوافد وتتوالى. حدثونا، هل الإشكالية اقتصادية، اجتماعية، ثقافية، ممكن تكون نفسية عند بعض الناس، أو أننا نحن الإعلاميون من ضخمنا الموضوع وسببنا إشكالية للناس؟ فبين هذا وتلك، بين آراء يعني للشباب وآراء أخرى للفتيات، نتحدث ونتداول. فأسعدونا باتصالاتكم وآرائكم على 011-405-2999. كثير أو بعض من أجلس معه يقول أنه ما أتزوج إلا إذا كنت جاهز، وعاد ما تعريفه للجهوزية؟ نحاول نعرف منكم إن كان منكم من يحمل هذا الرأي فيتحفنا، كيف يكون الإنسان مستعدا للزواج. معنا نايف من الدوسري. السلام عليكم نايف. نايف تسمعنا؟
4: السلام.
1: هلا وسهلا ومرحبا.
4: صالح يا شيخ.
1: صالح حياك الله، أهلا وسهلا يا صالح.
4: كيف حالكم؟ طيبين إن شاء الله.
1: طاب حالك، سلمك الله. أول شيء صالح، متزوج أو لا؟
4: أنا متزوج والله الحمد.
1: الله يبارك لك يا ربي، لك الحمد. لا تفضل قول.
4: اللهم آمين. عوائق الزواج من اسمها يا شيخ عوائق، خليط عوائق، ليس عائق واحد.
1: حلو.
4: احيانا يكون العائق من الاب، احيانا يكون العائق من الاخ، احيانا يكون العائق الزوجة نفسها. ولكن الزواج الله عز وجل ختم في الآية ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. نسب من يفهم هذه المودة والرحمة والسكينة إلى القوم الذين يعقلون هذه الأشياء كلها. أحيانا تجيك البنت، والبنت أحيانا ترى الآن يعني تغير الفكر، ترفض الزواج قبل لا تشوف كلام الرجال، هدوء الرجال، مكانة الرجال، وظيفة الرجال، فخوف. يأتي هنا العائق الثاني، بعض الأباء يوافق هذا الرفض، يقول عندها حرية، لا أنت ما هذا الموضوع لها، بنجلس مع الرجال، بنشوف الرجال، نتكلم مع الرجال، بعدين ننتقل للخطوة الثانية. وأحيانا يكون العائق الثاني اللي هو الأخ.
1: ايوه،
4: بعضهم يبي يمارس ان انا عندي نظره في الرجال على على على ما قال على سبيل اخته او عمته او خالته او الى اخر. قال كذا، اخطا في الكلام الفلاني كذا، والضحيه مسكينه اللي هي الزوجه
1: البنت. نعم،
4: يعني في نختم بهذه يا شيخ.
1: ايوه.
4: انا والله الحمد اكسب ماذون. يوم من الأيام جيت أكتب

0: رحت أنا لحقني الزوج نفسه. قال معليش شكرا أنك تحملتنا، أخذ زوجة ما يبيني أخذ أختها.
1: عجيب، هذه تدخل يعني ما أدري كيف فرض الأخ هذا الرأي صراحة مع أن الأب موجود. فهذه إشكالية من إشكاليات مستمعي الكرام. شكرا لك يا صالح، أعطانا يعني ثلاث يعني مواقف من ناحية البنت، من ناحية الأب، ومن ناحية الأخ، وهو قريب من مجالس عقد القران، فيعني لديه بعض لو لديه اطلاع يعني على الواقع. طيب كذلك أيها الكرام نستقبل اتصالاتكم بعد لحظات، إن شاء الله ينضم معنا متصل آخر. وإن عندنا أبو فهد الظاهر بعد لحظات، والله شوف الموضوع يعني سرقنا والوقت سرقنا، فبعد لحظات إن شاء الله نأخذ من الجولة. يلا.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
4: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa، الرقم الموحد والواتساب 920016670. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا. الجولة الصحفية،
2: الجولة الصحفية،
1: الجولة الصحفية مع الإعلام الأستاذ نايف الحربي. أبو فهد السلام عليكم.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير أستاذ خالد، المستمعين، فريق البرنامج.
1: يا مرحب يا مرحب، ما أدري كأني بك في الذيبية، ما أدري كذا.
5: لا والله أنا لازلت في الرياض وموجود طبعا، والذيبية ما نستغني عنها أكيد.
1: طيب الله يحفظك يا أبو فهد، نبدأ الجولة. يلا. تحت رعاية خادم الحرمين، منتدى الرياض الاقتصادي يعقد دورته 12 في أكتوبر القادم، كذلك برعاية خادم الحرمين الشريفين انطلاق مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية للقرآن الكريم بمشاركة 334 متسابق ومتسابقة من 133 دولة. مجمع الملك سلمان العالمي، بل مجمع الملك سلمان العالمي يطلق 9 كتب مترجمة لتقارير حالة تعليم اللغة العربية لغة ثانية حول العالم، أتمتة وتكامل يرفعان كفاءة خدمات ضيوف الرحمن. موسم الرمان يحول مزارع الطائف إلى وجهة سياحية وزراعية متكاملة. من الدمام انطلق أول مهرجان للرطب بالشرقية، مهرجان آخر في جدة الخبرة بالقصيم، وجهة اقتصادية وسياحية تعزز مكانة المنطقة في تسويق التمر. استشاري أعصاب يحذر من الإفراط في تناول الرز بسبب تراكم الزرنيخ، ست فوائد صحية للروبيان، وهذا ما تقوله الدراسات. أخيرا الذكاء الاصطناعي يكشف الكسور بدقة أعلى. يلا أبو فهد نأخذ الأول والثاني.
5: نعم، خبرنا الأول تحت رئاسة خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز السعودي حفظه الله، تنطلق أعمال الدورة 12 لمنتدى الرياض الاقتصادي خلال فترة من 12 إلى 14 أكتوبر 2026 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمشاركة عدد من المسؤولين والمختصين في القطاعين العام والخاص والأكاديميين ورجال وسيدات الأعمال والمهتمين بالشان الاقتصادي. أما خبرنا الثاني وحقيقة يعني يمكن نشاهده دائم على إذاعة القرآن الكريم ما يتعلق بهذه المسابقة تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله، تنطلق اليوم أعمال الدورة 46 لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خلال الفترة من 23 صفر إلى 6 ربيع الأول 1448، بمشاركة 334 متسابقا ومتسابقة يمثلون 133 دولة في أكبر مشاركة تشهدها المسابقة منذ انطلاقها قبل نحو 4 عقود. واستكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمتابعة وإشراف معالي الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ المشرف العام على المسابقة القرآنية المحلية والدولية جميع التنسيق.

0: والتنظيمات الفنيه واللوجستيه لاستقبال المتسابقين الذين يبدا وصولها، طبعا بدا وصولهم يعني منذ اليوم الى مكه المكرمه.
1: جميل. طيب، تعليم اللغه العربيه لغه ثانيه حول العالم، هناك تقارير حولها.
0: هذا ما اطلقه مجمع الملك سلمان العالمي للغه العربيه بالتعاون مع منظمه العالم الاسلامي للتربيه والعلوم والثقافه وبالتنسيق مع اللجنه الوطنيه السعوديه للتربيه والثقافه والعلوم. 9 كتب مترجمة لتقارير حالة تعليم اللغة العربية للغة ثانية حول العالم، وذلك في سباق أو في سياق الجهود الرامية إلى دعم المعرفة العلمية المتخصصة. وجميل أن تسهم هذه الإصدارات الجديدة في إتاحة نتائج التقارير الواسعة طبعا للباحثين وصناع القرار والجامعات ومعاهد تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.
1: أتمتة وتكامل يرفعان كفاءة خدمات ضيوف الرحمن.
0: نعم، يمثل مركز العناية بضيوف الرحمن عبر الرقم الموحد اللي هو 9-1966 أحد الركائز الرئيسة في منظومة التواصل مع الحجاج والمعتمرين والزوار من خلال تقديم خدمات الدعم والإرشاد واستقبال الاستفسارات والبلاغات والملاحظات على مدار الساعة بأكثر من 11 لغة، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.
1: نروح لطائف أبو فهد، وطائف وجوة جميلة ورمان، يا سلام.
0: نعم، طلعنا مثل ما ذكرت ووصلنا تحديدا إلى الطائف. تدخل محافظة الطائف موسم نضج ثمار الرمان لتتحول مزارعها الممتدة على سفوح الجبال إلى وجهات تجمع السياحة والزراعة والاقتصاد المحلي في تجربة تستقطب الأهالي والمصطافين على حد سواء، ولا ينظر إلى موسم الرمان بوصفه موسم حصاد فحسب، بل جزء راسخا من الهوية الزراعية للطائف التي تشتهر بتنوع محاصيلها الموسمية. تتعاقب موسم يعني بعد موسم مثل ما نقول الورد والعنب والمشمش والبخارة والبرشومي والتوت، والآن نشوف ما شاء الله يعني الرمان، وهو يعني من أهم المواسم سواء في الطائف وبعض أغلب مناطق المملكة. عندك الباحة من أفضل الرمان، رمان الباحة برضه وغيرها من المناطق.
1: طيب، من الرمان للرطب في الشرقية،
0: ونذهب كذلك إلى المنطقة الشرقية. دشنا فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية مهرجان الرطب الأول بسوق الدمام المركزي لتعزيز تسويق المنتجات الموسمية، بما يرفع العائد الاقتصادي للمزارعين عبر البيع المباشر. وتأتي الفعالية التي أطلقت بهدف اللي حملة ضمن حملة حلوة بموسمها بمشاركة عدد من المزارعين والمنتجين المحليين.
1: احنا رايحين من الطائف للشرقية، مرينا على القصيم أبو فهد.
0: القصيم عندنا مهرجان اسمه مهرجان جادة الخضراء بمنطقة القصيم. انطلق هذا المهرجان الذي يستمر 45 يوما تحت شعار إرث الأجداد وفخر الأبناء، ويقام في مشروع جادة الخضراء على طريق القصيم المدينة المنورة السريع، ويضم المشروع 160 ما شاء الله يعني محلات أو محلا تجاريا مخصصا للمزارعين والتجار والأسر المنتجة ورواد الأعمال، بهدف دعم تسويق التمور والمنتجات الوطنية وتنشيط الاقتصاد المحلي. ويتميز بكونه أول سوق للتمور والمهرجانات على الطريق الدولي، يخدم ملايين المسافرين سنويا، ويقدم فعاليات تشمل بيع التمور والمنتجات الزراعية والأركان التراثية والمأكولات الشعبية والحرف اليدوية وغيرها من البرامج. طبعا لما تمر معهد المناطق مناطق المملكة ولله الحمد 13، وتمر المحافظات اللي عددها 134 محافظة، وتمر على محافظة رياض الخبرة أو الخبرة، يعني تجد هالحقيقة هالمهرجان الجميل وتشتري من التمور وغيره. هذا شيء جميل، لأن طيب كل واحد يحب يمر منطقة يأخذ من ثمارها، مثل ما أخذنا من الطائف وأخذنا من الدمام مثل ما ذكرت، والآن نأخذ من الخبرة.
1: طيب، ما شاء الله تبارك الله، الرز الذي يطبخ في كثير عند كثير من الناس يوميا، يعني ما مشكلته يا أبو فهد؟
0: والله شو ما معنس بيت، تعرف يحب الرز زملان اللي بس يعني بيت؟ يستأنسون
1: لا أقول بس بيت يعني
0: لا يعني أقول بس يعني هو اللي قايم لجبنا طري الرز يركز شوي. طيب، الله يحفظه. لكن حفظ رأي استشاري المخ والأعصاب والطب الباطني دكتور عبد الرحيم الشهري من الإفراط، شوف خلنا نقولك عشان واحد يركز، من الإفراط في تناول الرز يوميا لسنوات، موضح أن الرز قد يحتوي على كميات من الزرنيخ تتراكم مع الاستهلاك المرتفع، وقد ترتبط بزيادة يعني مخاطر أمراض القلب والشرايين والسكري وبعض الأورام. وأوضح أن تناول وجبة واحدة يوميا لا يعد مقلقا، بينما يزداد الخطر مع 3 وجبات يوميا لفترات طويلة. وأفضل طريقة للتقليل الزنيقيطة هي الرز بكمية ماء تعادل 5 أضعاف المعتاد، ثم التخلص من الماء الزائد مع إمكانية نقعه مسبقا. وأشار لنا يعني تكلم عن أنواع من أنواع الأرز، لكن مثل ما قال يعني هي في النهاية دراسات، وفي النهاية هي أقوال مثل ما يقولون. وأعتقد أن الرز اليوم مو بس في السعودية، يعني في أغلب دول العالم يعتبر الرز وجبة رئيسية.
1: طيب، لا جاك مربيا أو كبسة روبيان، وش فوائد الروبيان أبو فهد؟
0: شوف، عد الروبيان من المأكولات البحرية قليلة السعرات والغنية بالبروتين، ويحتوي على مضادات أكسدة ومعادن مهمة. وتشير الدراسات إلى أن تناوله باعتدال قد يساعد في خفض خطر الوفاة المبكرة وأمراض القلب وتقليل الالتهابات ودعم صحة الدماغ والمناعة وتحسين مستويات الكوليسترول الجيد.
1: جميل، ناخذ الخبر الأخير على السريع أبو فهد.
0: شوف، خبرنا الأخير إذا أخذناه على السريع، أكد مستشار الأبحاث الصحية الدكتور صالح الخالدي أن الذكاء الاصطناعي يشهد توسعا متسارعا في قطاع الرعاية الصحية، مبينا دراسة أجريت في شمال إنجلترا أظهرت قدرة هذه التقنيات على التنبؤ بدقة بلغت 80% بالمرضى الذين يحتاجون إلى النقل للمستشفى. وقال أن رئيس منظمة الصحة العالمية أكد أن الذكاء الاصطناعي يؤدي دورا مهما في التشخيص والرعاية السريرية وتطوير الأدوية ومراقبة الأمراض ودعم النظم الصحية، مبين أن تطبيقاتها باتت تمتد إلى عدد من المجالات الحيوية. حقيقة الخبر طويل يعني ويتحدث عن هذا الجانب، لكن شدد الخالدي على أهمية إخضاع تطبيقات الذكاء الاصطناعي الطبية لرقابة واختبارات دقيقة من الجهات المختصة لضمان سلامتها وفعاليتها وتعزيز الثقة في استخدامها. بعض الناس حين أخذ دواء يروح يحطه بالذكاء الاصطناعي، لا، يقول أنا خلاص عندي دكتور يسميه الذكاء الاصطناعي، وهو حقيقة دكتور، لكن ده برضه ما نستغني عن الطبيب ولا نستغني عن يعني المؤسسة الطبية. فمهما أعطاك من معلومة، المعلومة الحقيقية اللي تأخذها هي من الطبيب أو من طبيب الرعاية الصحية الأولية وطبيب الإسراء اللي يوجهك ويعطيك الإرشادات الصحيحة.
1: الله يحمينا وياك أبو فهد وجميع المستمعين والأحباب من كل شر ومكروه. الله يعطيك العافية أبو فهد، جولة ماتعة يعني استمتعنا خلال هالأسبوع معك.
0: استمتعنا بأكثر من 50 خبر، وإن شاء الله نلتقيكم الأحد القادم بإذن الله.
1: على خير، فما الله.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
4: في كل خطوة يخطوها حاج أو معتمر فرصة لك لتكون شريكا معنا في الأجر. جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن، جمعية خيرية تعنى بتقديم خدمات نوعية للحجاج والمعتمرين بما يضمن راحتهم وسلامتهم خلال رحلتهم الإيمانية، عبر مبادرات ميدانية وشراكات فاعلة تعزز جودة الخدمات واستدامة الأثر. فكن سببا في خدمة ضيوف الرحمن واغتنم أجر الإحسان. ساهم اليوم من خلال زيارتك لمنصة التبرعات الخاصة بجمعية مواسم أو بالاتصال على الرقم والواتساب 0531311414. فخير العطاء ما بلغ بيت الله وخدم قاصديه.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
5: من ميدان خيركم،
6: من ميدان خيركم.
7: أحمد نبيل الجملي يبلغ من العمر 15 عاما ويحفظ 16 جزءا من كتاب الله، انضم لحلقات جامع عبد الرحمن بن عوف بتحفيز من والديه، وهو من المتفوقين دراسيا، شارك في مسابقة رتل المدرسية وحصل على المركز الأول، وفي العام الماضي حصل على المركز الأول في مسابقة الموهوبين على مستوى جمعية خيركم، ويحلم بأن يكمل دراسته الجامعية في تخصص إدارة الأعمال.

0: السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون
1: من ميدان خيركم
2: اللهم بك أصبحنا
3: بك أصبحنا.
4: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa، الرقم الموحد والواتساب 920-166-70. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
2: اللهم بك أصبحنا
3: بك أصبحنا بك أصبحنا. ضيف الحلقة.
5: أهلا بكم يا كرام، أهلا بضيفنا العزيز الدكتور خالد عطية، خبير العلاقات الزوجية. دكتور خالد، السلام عليكم وصبحك الله بالخير.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك أخي سمي، أخي خالد.
5: أهلا وسهلا،
6: صباح الخير والرضا لك ولجميع من يستمع إلينا الآن عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، برنامج مبارك. اللهم بك أصبح.
5: الله يبارك فيك، اللهم أمين أجمعين. طيب، الموضوع حقيقة موضوع كبير وأعتقد يحتاج له جلسات حوار تمتد لأسابيع، لكن في هالربع ساعة كيف إيش ممكن نقول على جوابا على سؤالنا، لماذا أصبح الزواج صعبا اليوم؟
6: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كما ذكرت أخوي الكريم وللأخوة المستمعين، هذا الموضوع كبير جدا، يحتاج كثير من الوقت ومن الدراسات أيضا للناس المتخصصة. لكن حتى نجيب على هذا السؤال باختصار ومن جذوره، ننطلق من قاعدة نبوية عظيمة أسست لمفهوم مهم جدا، وهو مفهوم الاستعداد الحقيقي للزواج. عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج. هذا الحديث يضع أيدينا على الجرح والصعوبة. اليوم نحن من نصنعها شيخ خالد. نحن من نصنعها أحيانا، عندما شو نسوي؟ نختزل الباءة والاستعداد في الجانب المادي والرصيد البنكي فقط. ونتجاهل نقطة مهمة، الاستعداد الذاتي والنفسي. الباءة يا كرام ليست مجرد مال، بل هي القدرة على فتح بيت وتحمل مسؤولية وأن تكون رفيق درب حياة حقيقي. هذا المعنى العميق للاستعداد المبادرة هو ما أكد عليه الفاروق عمر بن الخطاب رضى عنه وارضاه بكلمة قوية وحازمة، قال لرجل لم يتزوج، قال له: ما يمنعك من النكاح إلا عجز أو فجور. أي أن الأصل في الشاب السوي أن يبادر ويكون مستعد لتحمل المسؤولية، وما يعيق عن هذا المشروع الفطري إلا عجز حقيقي أو انحراف عن طريق العفاف والعياذ بالله. ولو يعني على السريع لو حللنا الأسباب العميقة اللي ممكن نوقف عليها في التي جعلت هذا الاستعداد يغيب والزواج يصبح صعب في وقتنا الحالي، ممكن أنا أحصرها بثلاثة نقاط. أيوة. أول شيء، أول نقطة، تغير النظرة للزواج. في الماضي كان الزواج يفهم كمؤسسة اجتماعية تتطلب الصبر والمكابدة المشتركة. لكن اليوم شنو حصل؟ اليوم طغت الفردانية، فأصبح البعض يقيس الزواج بمدى ما يقدمه من إشباع فوري وسعادة شخصية. وهذا جعل أي تحدي طبيعي يكون سبب له للانسحاب. الشغلة الثانية، في يعني مصطلح صح التعبير تسبيع العلاقات، يعني تصبح العلاقة زي السلعة، تسللت للعقلية الاستهلاكية للأسف إلى طريقة اختيارنا للزوج أو الزوجة، فأصبح الشاب أو الفتاة يبحثون عن شخص قائمة مواصفات جاهزة ومثالية، متجاهلين حقيقة أن الزواج هو رحلة تكامل ونمو مشترك بين الزوجين. النقطة الثالثة وأختم فيها، تصادم الأدوار. التغيرات السريعة اللي نعيشها أحدثت نوع من الارتباك في التوقعات، فالشاب يبحث عن نموذج يشبه أسرة والديه، والفتاة تبحث عن مساحة استقلالها، وغياب الحوار المسبق يجعل الفكرة تبدو وكأنها ساحة صراع لا واحد سكن. فمتى ما رجعنا لفهم الصحيح لمفهوم البائع وأدركنا أن الزواج مشروع حياة حقيقي يحتاج إلى بناء شخصية متزنة قبل بناء الرصيد، هنا ستهون الكثير بإذن الله من الخطوات وتتيسر. فهذه بالجملة للإجابة على هذا السؤال.
5: جميل هذا الإجمال، وبالفعل بديع، بارك الله فيما طرحت. طيب إذا سألنا شاب ليش ما تزوج، يقول لك المهر غالي. هذا يعني ما أدري، هل بالفعل لا زالت هذه النظرة موجودة؟ هل بالفعل هذا حقيقة؟ ما هناك عوائق أخرى يعني واضحة تؤخر الزواج اليوم؟
6: شوف، إحنا لما نشخص العوائق اليوم نجد صراحة أنها متداخلة ومكثفة، ولكن أنا ممكن ألخصها في نقاط مركزة. ما ننكر أن أول عائق وهم الاستحالة المادية، يعني فعلا قد يكون المادة عائق ولكن ليست استحالة. هنا أنا أحب أركز على هذه النقطة بالنسبة للشاب اللي قال لك أن والله العنصر المادة عائق، وهام جدا نوقف عند هذه النقطة. فكثير من الشاب اليوم يرى أن الزواج مع ضعف الدخل المادي أمر مستحيل، فيقفل على نفسه باب السعي ابتداء، وهذا الوهم ينافي الواقع الحاضر. كم شاب أنا أعرف شخصيا، كم شاب كان دخله بسيط لكن توكل على الله واجتهد في طلب الرزق وصبر واختار من النساء أيسرهن مهرا وأكثرهن بركة ومعاونة له في الحياة، ففتح الله عليه وتيسرت أموره. هنا تحديدا يأتي الضمان الرباني العظيم حتى يفكك هذا الخوف من عند هذا الشاب، حينما قال الحق تبارك وتعالى: وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. هذا وعد قاطع بأن الزواج سبب للغنى والبركة، ولكن لمن يطرق أسبابه.
5: جميل.
6: هذا العائق الأول. لكن في عائق ثاني، العوائق المادية والمظاهر الاجتماعية. شيخ خالد، المبالغة غير المبررة في تكاليف الزواج والاشتراطات التعجيزية اللي قاعدة تصير، أكدت إحصاءات الهيئة العامة للإحصاء ودراسات مجلس شؤون الأسرة أن هذه المتطلبات المادية تعد من الأسباب الرئيسية لارتفاع متوسط عمر الزواج، يتأخر الزواج. في عائق ثاني ما يقل عنه أهمية، هي النفسية والجانب الفكري، مثل فوبيا الارتباط، تضخيم حالات الطلاق والمشاكل في وسائل التواصل، بالإضافة إلى فخ المثالية الوهمية لدى شبابنا وبناتنا، حيث يبحث البعض عن زوج خيالي خالي من أي عيب، هذا يرفع سقف التوقعات عن الواقع. فهذه ثلاثة نقاط سريعة وعوائق ممكن إنها فعلا تكون عائق أمام الزواج أمام الشباب.
5: طيب، جميل ما طرحت، ونبحث الشاب عن التكافؤ المادي. يعني بعضهم في باله امرأة معينة، بنت معينة، ويقول لك لن أتزوج إلا عندما أكون مستعد لها، ويكون في رصيدي كذا وكذا، ويكون عندي كذا وكذا. لكن أنت وجهت توجيه بديع وعظيم، إلى أنه لا أيسرهن مهرا وأكثرهن بركة. فجميل الإنسان لا يغلق على نفسه الأبواب ويضع حواجز كبيرة. إذا ذهبنا للعادات الاجتماعية دكتور خالد، إيش الإشكالية بعض العادات دعنا نقول الاجتماعية في موضوع تأخير قرار الزواج؟
6: شوف العادات والتقاليد الاجتماعية إذا انحرفت عن مقاصدها الفطرية تتحول من وسيلة للفرح والاحتواء إلى عبء ثقيل يضغط على قرار الزواج ويأخره. وهذا أنا نراه واضح في جوانب أجملها بثلاثة جوانب أساسية. مثلا تحويل الزواج من إشهار للفرح إلى منصة للمباهات، يعني هذا جانب مهم للأسف، يعني نجد تحولت بعض حفلات الزفاف والمناسبات من إشهار بسيط يبهج القلوب ويناسب إمكانيات الأسرة إلى مسرح للمقارنات ومجارات أمام الناس، وهذا أثقل كاهل الشاب والأسرة بالتزامات وديون طويلة الأمد. مثلا الشغلة الثانية أو الجانب الثاني خوف النقد الاجتماعي، يعني شو يقولون عامة الناس
5: طبعا.
6: كثير من الآباء والأمهات وحتى الشباب قد يكونون قانعين بالبساطة، كلهم مقتنعين بالبساطة، وهذا شيء شفناه ولاحظناه.
5: تنظير حلو ها؟
6: إيه تنظير جميل، لكن شو اللي يمنعهم؟ الخوف من نقد المجتمع أو المقارنة بالأقارب. هذا الضغط المجتمعي الخفي يجعل الأسرة تتنازل عن قناعاتها، هذه اللي قلناها بالبداية المعتدلة اللي تساير السقف المرتفع مع من الشروط اللي موجودة مجتمعية. الشغلة الثالثة، الجانب الثالث، تقديم المظاهر على المعدن والجوهر، هذه بعد مشكلة. غلبت الشكليات عند بعض الأسر على المعايير الأصيلة كالدين والأخلاق، مما جعل الشاب الكفؤ يتردد لمجرد أنه ما يستطيع مجاراتهم في المظاهر المادية. وهنا تعيدنا السنة النبوية المطهرة إلى الأصل الفطري العظيم، ترسي قاعدة ذهبية تضمن السعادة واليسر، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: خير الصداق أيسره، خير الصداق أيسره. فللأسف حين خالفنا هذا التوجيه النبوي وجعلنا الأكثر كلفة ومؤونة هو المعيار الممدوح للزواج، نزعت البركة وتأخر قرار الارتباط لدى كثير من شبابنا وبناتنا وللأسف.
5: الله المستعان. دكتور خالد، يعني في هذا السياق أثر العادات الاجتماعية على قرارات أخير الزواج، وفي الأخير ممكن زي ما قلنا اللسان ينظر ويقول أفعل ولا حكون بسيط، ثم يصطدم بإشكاليات كبيرة من ناحية مثلا أقاربه أو حتى أهله المقربين، لابد أن تفعل كذا وكذا، ماذا يقولون عنه؟ هل هناك زواج سمعت عنه دخل فيه الشاب بدون أن يأخذ قروض أو قرض دعنا نقول؟
6: نعم مرت علي أحداث، وأنا حقيقة عندما يعني أعددت الحديث جاتني كثير من القصص من الشباب ممن كان دخله بسيط ويسير وتيسرت أموره وتزوج، بعضهم تزوج ب15,000 ريال، بعضهم تزوج ب20,000 ريال فقط، هذه التكلفة. وأعرف شخص سكن وتزوج ودفع مهر وكل هذه الأمور ب50,000، ما تجاوزت 50,000. يعني هناك شواهد في المجتمع حقيقية واقعية، لكن هذا الرجل وفق ببيئتين من أهله وأهلها يتملكهم العقل قبل أن يتملكهم الخوف من المجتمع، نظرة المجتمع.
5: طيب
6: لذلك نجح في ذلك.
5: ودنا ننسخ كثير من النماذج الرائعة ويعني نثبتها ونشهرها ونقتبس منها. وسؤالنا التالي، كيف ممكن نساهم في تيسير هذا الزواج؟
6: تيسير الزواج ليس في الحقيقة ليست مهمة فردية، مو علي وعليك وعلى أفراد، مشروع، بل هو مشروع وطني ومجتمعي متكامل. وهنا أنا صراحة أشيد بالدور البارز والمؤثر لقيادتنا الحكيمة اللي تضع الشاب في قلب رؤيتها التنموية، وتأكد دائما على أن الأسرة هي النواقص الصلبة لاستقرار المجتمع وتطوره. وحتى نكون منصفين يا شيخ خالد، وهذه فرصة أن احنا نقولها عبر أثير إذاعتكم المباركة، أن نرى والله الحمد جهود عظيمة وملموسة تبدلها القطاعات الثلاثة عندنا في بلدنا في هذا الشأن، ونحن هنا نثمنها وندعوها للمواصلة هذا العطاء المبارك وتطويره. القطاع الحكومي يقدم جهود جبارة ومشكورة عبر البادرات الإسكانية وصناديق التنمية، ونطمح للمزيد توسع فيها وفي تعميم برامج التأهيل ما قبل الزواج، القطاع الخاص اللي نلمس مبادراته ونشجع على تعزيز مسؤولية المجتمعية بشكل أكبر، كأن تقدم الشركات طاقات زفاف وتأثيث اقتصادية ميسرة وتدعم ثقافة الزواج البسيط. ما ننسى القطاع الهام، القطاع غير الربحي ودوره كجمعيات التنمية الأسرية التي تبذل جهدا عظيم في الإرشاد وتيسير الزواج الجماعي، وندعم استمرارها في تشجيع الوجهاء على صياغة مواثيق طوعية تحدد سقف معقول للمناسبات. ولكن أنا معليش أختم بالإجابة على هذا السؤال بالدور الأعظم والأهم، ورغم كل هذه الجهود المشكورة والمقدرة من قطاعات، يبقى المحك الحقيقي والجهد الأكبر الذي يحتاج إلى تصحيح وعناية مراجعة، والتي بدأت بها حديثي معك يا شيخ خالد اليوم، هو دور الأسرة.
5: صح.
6: الأسرة هي حجر الزاوية، نحن بحاجة ماتة إلى مواقف حازمة وشجاعة من الآباء والأمهات بالاكتفاء بحفلات عائلية تفرج القلب دون أن ترهق الجيب. الموقف الأهم هو العودة الصادقة لمعيار القبول الحقيقي الذي أصاه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. فالأسرة التي تقف مع الشاب الكفو في بداية حياته وتيسر له، هي في الحقيقة تصنع استقرار وأمان حقيقي لابنته.
5: نعم. إلا تفعلوا تكون فتنة، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. الله المستعان. نعم. حقيقة حديث مهم وذو شجون، ونود حقيقة أن نطيل فيه لكن الوقت أدركنا، فشكرا جزيلا وفيرا لك دكتور خالد عطية، وأنت خبير العلاقات الزوجية، أن أنرت هذه الدقائق بحديث ماتع وإجمال رائع، فما قصرت، بارك الله فيك.
6: وبارك الله فيكم، شكرا لك أنت والإخوان المستمعين جميعا لإدارة إذاعتنا المباركة وبرنامجكم المبارك. الله يحفظكم.
5: سلمكم الله، سلمكم الله، في أمان الله.
6: في أمان الله.
3: الله.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
4: في كل يوم اثنين وخميس فرصة جديدة لأجر يتجدد. ساهم في تفطير الصائمين في المسجد الحرام عبر جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن، واجعل لك نصيبا من الأجر مع كل صائم يفطر على عطائك. تبرعك اليوم يصنع أثرا ويعين صائما ويمنحك بإذن الله أجر الإطعام. ساهم الآن من خلال الاتصال والواتساب 0531-31-1414 أو زيارة موقع التبرعات الخاصة بالجمعية، وكن شريكا في خدمة ضيوف الرحمن وأحيي سنة الصيام بالعطاء والإحسان.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا. هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك
0: أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
1: 0534-600-600
0: وباتصالاتكم
1: على الهاتف رقم
0: 011-4052-999.
1: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
2: استمعتم يا كرام إلى هذا الترتيل في فقرة هدى للناس بصوت القارئ عبد الملك إدريس، جزاه الله خيرا. أهلا بكم من جديد أيها الكرام. عوائق أمام الزواج، هذا هو الموضوع، والاتصالات أعتقد أنها تنهمر، لكن عندنا الوقت شوية ضائق أو ضيق. نأخذ بعض المشاركات على الواتساب وإكس. هنا أكبر عائق أمام الزواج اليوم ليس قلة المال، بل قلة تحمل المسؤولية وحسن الاختيار. من وجهة نظري كثرة التوقعات، قلة التنازلات، لهذا أصبحت الزيجات أصعب. المال مهم لكنه ليس أكبر عائق، العائق الحقيقي هو غياب التفاهم قبل الزواج. شكرا جزيلا لأخينا الكريم. تعسر درب الزواج لحظة، لعلها أبيات لكن بالنسبة لي غير مفهومة. من وجهة نظري أكبر عائق أمام الزواج هو المبالغة. مبالغة في ماذا يا فوزان؟ المبالغة في التكاليف وارتفاع سقف التوقعات، بينما الزواج الناجح يبنى على التفاهم والاحترام أكثر من المظاهر درر. شكرا لك فوزان الرمح من الرس.
1: الله.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
1: تغطية،
0: تغطية.
2: مع اقتراب العودة للمدارس أيها الكرام، يبرز برنامج علمني الذي تقدمه جمعية اليقظة النسائية الخيرية بالطائف لدعم الأيتام وتوفير احتياجاتهم التعليمية. للحديث أكثر عن البرنامج ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة سعدة السفياني، المدير التنفيذي لجمعية اليقظة النسائية الخيرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذة سعدة، وصبحك الله بالخير.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا أهل وسهلا، وصبحكم الله بالنور يا أستاذ الكريم.
2: حياكم الله. برنامج علمني الذي تقدمونه في جمعية اليقظة، ما أهميته ومسألة توفير احتياجات مع بداية العام الدراسي للأيتام؟
4: أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جمعية اليقظة النسائية الخيرية بالطائف هي أول جمعية خيرية في المحافظة، تأسست عام 1384 وثالث جمعية على مستوى المملكة. تعمل على تمكين الأسر المحتاجة والأيتام عبر برامج الدعم والتأهيل والتدريب، مما يعزز استقرارهم المعيشي. لذلك نحن حين نتحدث عن اليتيم فنحن لا نتحدث عن طفل يحتاج إلى العطف حسب، بل عن إنسان له أحلامه ومن حقه أن يبدأ عامه الدراسي مطمئنا مثل بقية زملائه. يقول الله تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر. ومن صور قهر اليتيم أن لا نتركه يشعر بالنقص أمام زملائه، وإلا تصبح ظروف أسرته سببا في تعطل تعليمه وانكسار طموحه. أستاذ الكريم، مع قرب العودة للمدارس ينتظر أكثر من 2000 يتيم ويتيمة مشاركتهم في تهيئة احتياجاتهم التعليمية، وقد فقد هؤلاء الأب وينتمي معظمهم إلى أسر محدودة الدخل، مما يجعل مساندتهم التعليمية ضرورة تجاوز توفير الأدوات إلى حماية مستقبلهم. ومن هنا تأتي فكرة برنامج علمني ليتيح لأهل الخير المساهمة في توفير الحقيبة المدرسية والفسحة اليومية والمستلزمات المكتبية بالإضافة إلى الكفالة التعليمية. قد تبدو الحقيبة أمرا بسيطا، لكنها بالنسبة إلى يتيم هي بداية واثقة، وقد تبدو الفسحة مبلغا يسيرا لكنها تحفظ كرامته بين زملائه.
2: صحيح.
4: أستاذ الكريم، إن مساعدة اليتيم في تعليمه هو بناء للإنسان القادر على تجاوز ظروفه، وكل مساهمة مهما كان مقدارها يمكن أن تكون سبب في أن يدخل يتيم فصله مستعدا ويواصل تعليمه مطمئنا ويتمسك بحلمه. مع شراقة هذا الصباح أقول لكل المساهمين: اجعلوا لأبنائنا الأيتام نصيبا من عطائكم، وأسهموا في برنامج علمني عبر القنوات الرسمية لجمعية اليقظة. فقد تكون حقيبة تحمل كتبا، لكنها في حياة يتيم هي أمل يحمله وحفظ لكرامته، تصنع له مستقبلا مبهرا.
2: جميل، جميل جدا. إذن برنامج أكثر من رائع حقيقة، برنامج علمني الذي يدعم الأيتام ويوفر احتياجاتهم مع بداية العام الدراسي. جزاكم الله خيرا وجزاكنا خيرا على ما تقدمنه. طيب من أراد أن يضع يده في أيديكم أن يدعم هؤلاء الأيتام أن يجعلهم يشعرون بالفعل بالطمأنينة والمساواة مع زملائهم في بداية الفصل الدراسي، كيف يصل الناس لكم ويدعمونكم أستاذة سعدة؟
4: طبعا هناك أكثر من طريقة. أذكر أن قيمة المساهمة هي عبارة عن مبلغ 300 ريال سعودي أو بما تجد به نفس المساهم. طريقة المشاركة سهلة ومتاحة للجميع عبر الموقع الإلكتروني لجمعية اليقظة النسائية الخيرية بالطائف اليقظة دوت ستار، أو التحويل البنكي المباشر لحساب المشروع من خلال التواصل على الواتساب أو الاتصال على الرقم 0555-83-8529. أكرر الرقم 0555-83-8529.
2: جميل جدا، الله يبارك فيما تقدمونه ويعني يوصلكن إلى ما ترمنه وزيادة يا رب العالمين. الأستاذة سعدة السفياني المدير التنفيذي لجمعية اليقظة النسائية الخيرية في الطائف، شكرا جزيلا لكم.
4: شكرا جزيلا لكم،
2: في أمان الله.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك
2: أصبحنا. أهلا بكم من جديد يا كرام، عودة إلى مشاركاتكم عبر الاتصال أو على وسائل التواصل. ماذا ينقص لو ذبح ذبيحة أو اثنتين لأهل الزوج والزوجة وتعشوا وانتهى كل شيء؟ جاوبونا يا جماعة، إيش الأمر بسيط كما يقول سعد جزاه الله خير منفذنا المبارك. هذا طبعا شكرا لباخت بالذاك الجدعاني على طرح هذا السؤال، والذي بالفعل نحتاج له إلى إجابة له. هل المشكلة عند الأب الأم الزوج الزوجة أو الأقارب أو الإخوة، أنه ما ننقص عن فلان أو ما ننقص عن علانة؟ الله مستعان. معنا ماجد الآن، السلام عليكم.
5: السلام ورحمة الله.
2: هلا وسهلا فيك، تفضل يا ماجد تفضل.
5: كيف حالكم؟ الله يجزاكم خير. أولا أشكركم صراحة على هذا اختيار المواضيع الحقيقة الجميلة والشيقة ويتمس المجتمع. إن شاء الله سبحانه وتعالى يوفقكم ويسددكم.
2: اللهم
5: الموضوع حقيقة ذو شجون حقيقة، ونحن كأنا كأب العام الماضي أنا زوجت 2 من أولادي، وحقيقة عانيت معاناة عند البحث عن الزوجة المناسبة. الإشكالية كانت في حقيقة يعني نتكلم بوضوح بالنسبة لواقعنا كمجتمع محافظ، يعني كان مشكلة كشف الوجه للمرأة اللي إحنا ما يعني تعودنا عليه في البلد. فوجدنا بعض البنات هداهم الله يكشفون وجوههم، وحين ما نرضى أن بناتنا تكشف وجهها. شبابنا على انه يكون كذا، بس ما يرضى تكون زوجته كاشفة، عندها الغيرة وعندها
2: يعني تجدها مثلا صاحبة دخول وقودين وكل شيء لكنها تكشف وجهها مثلا.
5: ما نتهم اعراض احنا، بس انا اقول يعني كيف تكشف وجهها؟ يعني كيف ما نقبل انا كزوج؟ وهذا من الاشكاليات الكبيرة. الحين شباب يعزفون، المرأة تريد سيارة تطلع تتوظف مع رجال، في الاختلاط في العمل هذا غير مقبول احنا في ديننا ولا في اعرافنا. أنت زوجتك روح تقعد مع رجال تتكلم مع رجال. إذا إحنا في مجتمعاتنا الخاصة أحواننا وإخواننا وأبناء عمنا ما يقعدون مع بناتنا وحريمنا وهم عيال عمنا.
2: طيب.
5: وأقرب الناس لنا، فكيف إنسان غريب عشان عمل؟ هذا يعني غير مقبول أبدا.
2: طيب.
5: لهذا صار عند الشباب كثير من الشباب إنه صار عندهم عزوف وصار فيه الفجوه. ودي بس تسمح لي بس اختم.
2: هو الوقت والله ضاق بنا جدا يا ماجد، طبعا شكرا جزيلا لك على المداخله وعلى طرح هذا الراي، لكن في المقابل ترى نقول انه في ديننا يعني الاسلامي العظيم الامور نوعا ما ليست بالصوره التي طرحتها بشكل كامل. هناك سعى في بعض الأمور وحسب اختلاف كذلك الآراء الفقهية والمذاهب في مسألة كشف الوجه بدون زينة إلى غير ذلك في بالنسبة للوظائف وغيرها. فماذا نقول عن أهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان النساء فيها في الأسواق مع الرجال؟ فموضوع إطلاق الأحكام هكذا بالشكل الذي ذكرت يحتاج إلى مراجعة ورجوع إلى المختصين. شكرا لك يا ماجد.
0: اللهم بك أصبحنا.
1: بك أصبحنا.
6: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa، الرقم الموحد والواتساب 920-166-70. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
0: اللهم بك أصبحنا.
1: بك أصبحنا. بك أصبحنا. الثامنة صباحا، إذاعة القرآن الكريم موجز لأهم الأنباء.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم إلى موجز الثامنة، أستهله بسم الله الرحمن الرحيم. بعد موافقة الملك منح 200 مواطن ومواطنة وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثالثة لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسة برعاية ملكية، منتدى الرياض الاقتصادي يعقد دورته 12 في أكتوبر القادم. انطلاق مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته 8 في سبتمبر المقبل بجوائز تتجاوز 50 مليون ريال. بمشاركة وزير الخارجية، اجتماع الأطراف الإقليمية 4 يناقش جهود خفض التصعيد. البيان الختامي لاجتماع دعم القدس يدين الانتهاكات الإسرائيلية ومحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني للمدينة. اليوم انطلاق مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم في رحاب الحرم المكي. الشؤون الإسلامية تستقبل الدفعة الثانية من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة. المتنافسون في أولمبياد العلوم النووية الدولي بجدة يؤدون الاختبار النظري. انطلاق المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور في ملهم بمشاركات محلية ودولية. وفي الخبر الأخير، إصابة 16 فلسطينيا في اعتداءات الاحتلال والمستعمرين في الضفة الغربية. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، قدمت لكم موجز الثامنة صباحا، شكرا لكم على طيب الاستماع.
0: اللهم بك أصبحنا.
1: بك أصبحنا.
2: حياكم الله من جديد مستمعينا الأفاضل أينما كنتم وإنما يصلكم صوت إذاعة القرآن عبر أثير البرنامج، برنامجكم الصباحي اللهم بك أصبحنا، وحديثنا في هذا الصباح برفقتكم ورفقة العصافير. نتحدث عن عوائق أمام الزواج. طبعا مع شكرنا الجزيل لأخينا ماجد، وحقي حقيقة وحق الكثير في اختيار البيئة والمواصفات والاشتراطات التي تناسب حقيقة كل طرف، وما أكثرهن ما شاء الله تبارك الله اللواتي يعني بالهيئة التي ذكرها أخونا الكريم، إنما سبحان الله المزيد والمزيد من الدعاء والبحث إن شاء الله، والسؤال يوصل إلى المرام وإلى المراد بإذنه جل في علا. لازلنا نتحدث أيها الكرام عن العوائق وأبرزها وما أسباب تأخر الزواج، والمشاركات كثيرة. طيب، من المشاركات هذه التي وصلت، هذا أكيد هذه إحدى الأمهات، اسمعوا يا أيها الأبناء، وهذه على لسان كل أم، أختنا خولة بنت فهد تقول: أقول يا شباب ويا بنات، أرضوا ربكم وأدخلوا السرور على والديكم بزواجكم وفرحة رؤيتهم لأبنائكم، وتوكلوا على الله أولا وآخرا جزاكم الله خيرا. والله كم من أم يعني وأب يطاردون أمام أبنائهم أن تزوجوا، وحقيقة هو الزواج كما يعني حضرت في أحد المجالس ليس إرغاما أو بالغصيبة كما يقولون أو لي الذراع، إنما بتهيئة الأسباب التي تجعل الشاب من تلقاء نفسه يعني خلاص أنا لابد أن أقدم، سواء باقتناع كامل بالفكرة، بمعرفة الأولويات، وهذه مهمة صراحة يا جماعة في مجتمعنا، سواء والله للشباب والبنات، انقلوا الصورة الإيجابية والجميلة والرائعة وأجواء دعونا نقول المتزوجين الجميلة جدا التي تخفى، لأنه ما يظهر في كثير من وسائل التواصل إلا الإشكاليات، بعض القصص المؤذية المؤلمة للأسف الشديد. لكن ترى جل المتزوجين والمتزوجات في نعيم، في خير، في بركة، في حالة من الرضا والسكينة التي لا يعلم عنها العزاب والعزباوات، والله المستعان.
0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا، بك أصبحنا. تغطية.
2: دشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ المرحلة الجديدة والدليل التنظيمي للدورة 46 لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم، التي سجلت أعلى مشاركة في تاريخها ب 334 متسابقا ومتسابقة من 133 دولة. معنا في هذه اللحظات للمزيد عن هذا الخبر المبهج الشيخ أيمن أشبانة، الأمين العام للمسابقات القرآنية المحلية والدولية. شيخ أيمن، السلام عليكم ورحمة الله وصباح الخير. شيخ أيمن تسمعنا؟
7: أهلا وسهلا، حياكم الله. أسمعك، نعم، حياكم الله وحيا السادة المستمعين، يا أهلا وسهلا بكم.
2: بارك الله فيكم. ما أبرز المستجدات والأخبار في الدورة 46 للمسابقة؟
7: بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة نحن في مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لهذا العام، الحقيقة في طور تحول ولله الحمد بقيادة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ. هذه السنة حقيقة تتميز ب يعني المرحلة الجديدة، وهي بما صدر بموافقة المقام الكريم على إضافة قسم الإناث في هذه المسابقة، ولله الحمد منا العدد الذي وصلت إليه هذا العام هو 334 متسابق ومتسابقة، لم يصل إليه يعني في الأعوام السابقة كان ربع هذا الرقم هو الذي كان يشارك في هذه المسابقة.
2: أيوة.
7: وهذه الحقيقة نقلة نوعية ليست باليسيرة في عدد المشاركين أو في التنظيم لهذه المسابقة. عندما نقارن بين المسابقات العالمية وهذه المسابقة، تجد البون الشاسع والكبير الذي تحظى به رغبة المشاركين. حقيقة ما كنا يعني عندما تم استعداد هذا الفرع النسائي كانت يعني المتوقع المشاركة ضعيفة، ولكن ولله الحمد منه هي كانت متضاعفة جدا، فشارك معنا تقريبا 132 متسابقة.
2: ما شاء الله، ما شاء الله.
7: وهذا عدد حقيقة كبير، هو بالنسبة للذكور كبير فما بالك بالنساء، ولله الحمد منه هذه المسابقة العريقة تتمتع بسمعة كبيرة جدا. و الحقيقة في الثمان سنوات الأخيرة التي تولى فيها معالي الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، حقيقة انتقلت إلى يعني انتقلت نقلات نوعية، مما جعل لها سمعة كبيرة جدا في العالم الإسلامي.
2: جميل.
7: وخصوصا في عالم المسابقات القرآنية.
2: نعم. ماذا تمثل استحداث هذه المنافسة للمتسابقات لأول مرة؟
7: الحقيقة المتسابقين مخدومين في كل المسابقات العالمية، يعني قليل أو قليل من المسابقات العالمية يوجد فيها قسم للإناث. وطبعا هذا يرجع إلى مسألة يعني صعوبة التعامل مع استقبالهم
2: الأمور اللوجستية.
7: نعم، الأمور الاستراتيجية، الأمور يعني
2: اللوجستية.
7: اللوجستية، نعم صحيح. هذا الأمر يجعل عبء كبير على المنظمين لهذه المسابقة، لكن ولله الحمد منه إصرار معالي الوزير على إشراك الإناث في المسابقة من أجل إضفاء كثير من القوة عليها. هذا كان حقيقة مصدر طاقتنا ومصدر قوتنا في هذه المسابقة، ولله الحمد منه على ما رفعه معالي الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ للمقام الكريم، تمت الموافقة على ذلك، ولله الحمد لله منها الجميع سعيد بهذا الخبر، وهو مشاركة الأخوات لنا في هذه المسابقة ولله الحمد منها.
2: وأنتم قدها ما شاء الله تبارك الله، جهود طيبة يعني لاحظناها طوال السنوات الماضية، وسيستمر العطاء والتميز ما شاء الله. طيب، ما أبرز الأرقام التي سجلتها المسابقة هذا العام؟
7: الحقيقة في هذا العام ولله الحمد منه نجد أن عدد الدول المشاركة 133 دولة. أنا لا أعلم الحقيقة في مسابقة في دول العالم يصل هذا الرقم إليها، ولله الحمد منه. كان العام الماضي 128 دولة، زدنا هذا العام 105 دول حتى وصلنا إلى 133 دولة. دول العالم الحقيقة لو تنظر لها تقريبا هي من 150 إلى 160 دولة، فأنت ولله الحمد منه في هذه المسابقة تجد أن يعني أغلب الدول شاركت ولله الحمد منه، حتى هناك جزر في المحيط تبعد عن الدول يعني مثل فيجي تبعد عن أستراليا تقريبا 4 ساعات أو 5 ساعات بالطائرة، هي في وسط المحيط، ولله الحمد منه تمت مشاركتها. وكذلك جزر سليمان هي من الدول التي قد لا يعرفها كثير من المستمعين وكثير من الناس. جزر سليمان وفيجي.
2: لحظة، هذه جزر سليمان هذه دولة؟
7: نعم هذه دولة وعيالها. ونعم وكذلك لدينا تقريبا 8 أو 9 دول هي ليست معروفة عند الجميع أبدا يعني، وشاركت ولله الحمد منه العام الماضي جزء منها، وهذه السنة كذلك شارك جزء منها. فيعني الحقيقة سمعة مسابقة الملك عبد العزيز ولله الحمد منه يعني تجد رواجا وقبولا لدى كثير من فئات الحفظة والمهتمين بحفظ كتاب الله عز وجل في جميع أنحاء العالم.
2: بلا شك بلا شك، ومسابقة الملك عبد العزيز يعني أصبحت نقطة انطلاق وعمل دؤوب لكل يعني المسلمين حول العالم في أن نصل إلى هذه المسابقة التي هي بحق يعني أم المسابقات القرآنية الدولية. طيب، هذه المسابقة ما شاء الله في دورتها 46، كيف تعزز ريادة المملكة في خدمة القرآن الكريم؟
7: نعم صحيح، الحمد لله والشكر لله. نعم، المملكة تعتبر هي الرائدة الأولى لخدمة القرآن الكريم، وذلك في عدة مجالات ليست فقط في حفظ القرآن الكريم، لكن ولله الحمد منه مجمع الملك فهد لطبعة المصحف الشريف هو الجميع يعرفه وكل دول العالم تعرفه، يوزع هذا المصحف في جميع دول العالم، وكل من يحضر إلى المملكة العربية السعودية هناك هدية خادم الحرمين الشريفين له من هذا المصحف ولله الحمد منه. كذلك الريادة في مسألة هذه المسابقة والتي بلغ عمرها 46 سنة، هي تخدم حفظة كتاب الله وتخدم المهتمين بالقرآن الكريم. وهناك عدة حقيقة مسارات يعني لهذه الريادة، ولكن تبقى مسابقة الملك عبد العزيز هي محبوبة العالم الإسلامي، والتي والله نجد مشاعر عجيبة غريبة من الذين يعني يأتون إلى هذه المسابقة، سواء من الوفود المشاركة أو من يعني الضيوف التي نختارهم بعناية، سواء من بعض وزراء الدول الإسلامية أو وزراء الشؤون الإسلامية فيها نستضيفهم لدينا، فنجد لديهم شعور عجيب غريب لهذه المسابقة، وأنهم ينتظرونها من السنة إلى السنة، وأنهم يحضرون لها في جمعياتهم تحفيظ القرآن في جميع دول العالم، يحضرون لها من انتهاء هذه المسابقة يبدأ التحضير لها حتى العام القادم. ونجد ذلك حقيقة في مسألة نحن هذا الكم الهائل من المتسابقين الذين يأتون إلينا، يعني جعلنا مسارين، مسار اللي هو التصفيات الأولية ثم بعد ذلك التصفيات النهائية، والتي قليل ما يعني تفعل في المسابقات القرآنية يكون تصفيات نهائية مباشرة. نحن لكثرة العدد حقيقة ولكثرة يعني النوعيات الرائعة والجيدة والمتمكنة في القرآن الكريم يعني نضطر إلى عمل تصفيات أولية حتى يخف العدد للتصفيات النهائية.
2: هم أنتم تختارون النخبة كلهم نخب. نعم. ما شاء الله تبارك الله. نعم.
7: صحيح، ولذلك نشترط أحيانا إذا رأينا المنافسة قوية مثل هذا العام اشترطنا أن يجتاز في التصفيات الأولية 90%.
2: والله أكبر.
7: حتى ينتقل إلى التصفيات لدينا في الفندق، ثم بعد ذلك ينتقل إلى المسجد الحرام للتنافس على المراكز الأولى.
2: جميل جميل جدا، الله يبارك في الجهود، وبالفعل المنافسة

0: كبيرة جدا في هذه المسابقة وهو وصول لدينا أمرين. الأمر الأول أنه كان الفرع الأول والثاني هناك 3 فائزين فقط، ثم الفرع الرابع والخامس والسادس هناك 5 فائزين. السنة هذه ولله الحمد لله بجهود مع الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ الله وفقه الله، تم موافقته على أن يكون هناك جميع الفروع الفائزين فيها 5 ولله الحمد لله. أي والله. والأمر الآخر هو وصول جميع مبالغ الفائزين إلى 10,250,000 ولله الحمد لله. هذا يعتبر يعني رقم كبير جدا ورقم صعب جدا في المسابقات القرآنية. الفائز الأول يعني مكافأته 5 بالنسبة للأبناء 500,000، وكذلك البنات 500,000، وهذا ما شاء الله. يعتبر يعني ولله الحمد منا مكافأة مجزئة جدا وكبيرة جدا. وأنا لا أعرف حقيقة مسابقة في العالم يعني توزع فيها الجوائز بهذا القدر. هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. يعني هذا يعكس حقيقة حرص الشيخ الدكتور مع الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف الشيخ على هذه المسابقة، والتي كانت بصماته واضحة الحقيقة فيها، وهو ما يستمده حقيقة من يعني توجيهات من القيادة الرشيدة، ويعني يلتمسه ويعني يطبقه مما يجد من هذه التوجيهات.
1: بارك الله في الجهود، وشكرا جزيلا لكم على وضعنا في الصورة ونقل هذه الملامح البديعة لمسابقتنا القرآنية الأم، مسابقة الملك عبد العزيز الدولية. شكرا لكم جزيلا الشيخ أيمن أشبان، وأنت الأمين العام للمسابقات القرآنية المحلية والدولية. شكرا جزيلا لكم.
0: أهلا وسهلا بكم بإخواننا المستمعين.
1: في أمان الله.
0: يا الله
2: يحفظك. يا الله. اللهم بك أصبحنا.
3: بك أصبحنا. بك أصبحنا.
4: من مشاريعنا سقي الماء، إفطار يومي الاثنين والخميس، كفالة معتمر، وجبة زائر، العربات المساندة، وغيرها كثير. كن شريكا في خدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة، حيث تتضاعف الأجور وتكتب أعظم قصص العطاء. بدعمك تسهم في تقديم الخدمات التي تعين المعتمرين والزوار على أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة من خلال برامج الضيافة والمبادرات الإنسانية. ساهم اليوم في دعم برامج خدمة ضيوف الرحمن التي تقدمها جمعية مواسم من خلال الاتصال والواتساب 0531311414، أو زيارة موقع التبرعات الخاصة بالجمعية، وكن من أهل الخير الذين يتركون أثراً لا ينسى. ساهم الآن، فخير الناس أنفعهم للناس، وخدمة ضيوف الرحمن من أجل القربات.
2: اللهم بك أصبحنا.
3: بك أصبحنا. بك أصبحنا. أسريات مع الدكتور فيصل الحليبي.
5: ماذا عسانا أن نقول عن بر الوالدين؟ محبة وتقديرا، طاعة وتوقيرا، تأدبا وصدقا في الحديث معهما، إنفاقا عليهما قدر الاستطاعة، دفعا للأذى عنهما، خفضا لجناح الذل رحمة، وعطفا وإحسانا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. رأى ابن عمر رضي الله عنهما رجلا قد حمل أمه على رقبته يطوف بها حول الكعبة، فقال يا ابن عمر أتراني جزيتها؟ قال ولا بطلقة واحدة من طلقاتها، أي عند ولادتك، ولكن قد أحسنت، والله يثيبك على القليل كثيرا. إن جملة من الشباب اليوم لا يعرفون ما مدى الرحمة والمحبة التي وضعها الله عز وجل في قلب الوالدين نحو أولادهما. إنها محبة لا توصف وعطف لا يدرك. ووالله ما ابيضت عينا يعقوب عليه السلام إلا حزنا على ابنه يوسف عليه السلام، وما تفطر قلب نوح عليه السلام إلا شفقة على ابنه أن يلحقه العذاب. فهل حينما كبر الشاب فاحتاج إليه جعلهما أهون الأشياء عليه، وقدم غيرهما بالإحسان، وقابل جميلهما بالنسيان؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل ذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا البغي وعقوق الوالدين أو قطيعة الرحم. رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني. فالبر بجميع وجوهه وفي كل أوقاته زيادة في العمر وكثرة

0: بالرزق وصلاح في الأبناء، والعقوق خيبة وخسران. فعليك بوصية الله تعالى من فوق سبع سماوات، ووصية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بوالديك، ألن جانبك لهما، وارع حقهما، وقبل رأسيهما، واسكب الدمعة في الدعاء لهما، لعل الله يرحمهما كما ربياك صغيرا. أسرتكم سعيدة، في أمان الله.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
3: حياكم الله من جديد يا كرام. عودة إلى الموضوع وإلى الاتصالات حول عوائق الزواج. معنا أول اتصال. طاهر، السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يا مرحبا، أهلا وسهلا، تفضل يا طاهر.
4: الله يحييك. أكبر العوائق يمكن التقاليد، المقارنات، التأثير بالسوشيال ميديا في العائلة، بنت عم تزوجها بكذا، جابوا لها كذا، ابن عم سوى في الغفرة الفلانة، يمكن ده أكثر المعوقات في رأيي واعتقادي.
3: طيب إيش رأيك؟ إيش الحل؟ إيش الحل؟
4: الحل الناس تتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، الهدي النبوي. إذا جاءكم، إذا أتاكم من ترضون دينه فرغ وزوجوه، ألا تفعلوا يكون فسادا في الأرض،
3: تكون فتنة في الأرض وفساد كبير.
4: يعني إذا اتبعنا كذا، بعدين معروف كل ما يكون المهر قليل كل ما يكون فيه بركة في الزواج.
3: صح،
4: دي الحلول. إذا رجعنا للدين في كل الحل، في كل الحلول، لكن الله.
3: أيوه، أنا أتفق معك. وممكن يزعل بعض الناس، تزعل البنت، تزعل الأم، يزعل بعض الناس، لكن في الأخير سيرضون وسيعلمون أن هذا القرار هو الصحيح.
4: نعم. اللي يرضي الله، يرضي الله بسخط الناس، يرضى عنه الله ويرضى عنه الناس، والعكس. إذا أنت رضيت الناس بسخط الله، يسخط عليك الله، يسخط عليك الناس.
3: الله يعطيك العافية يا طاهر على التوجيه الجميل والبديع، ما قصرت، بارك الله فيك. شكرا لأخينا طاهر. نذهب من بعده إلى سلطان. جاهز معنا سلطان؟ السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله. صباح الخير
3: يا خالد. صباح النور والسرور، تفضل يا سلطان.
5: أخوي خالد، اليوم هل نحن يعني الثقافة الدينية المرتبطة بالزواج، هل الشاب والشابة يفهمونها بحذافيرها؟ هذه نقطة. هل
3: الثقافة الدينية تجاه الزواج؟ أيوه.
5: نعم. هل اليوم حنا نحتاج في مناهجنا نتعلم كيف هي المودة والرحمة والزواج بمفهومه
3: الحقيقي
5: الكامل؟ هل اليوم عندنا تحديات كثيرة زي السوشيال ميديا، زي أكثر من جهة؟
3: صح.
5: وهل الزواج ما بعد المعوقات ما هي في بداية الزواج، أو الشكليات في بداية الزواج؟ كيف نثبت الزواج؟
3: صح.
5: بداية الزواج يا أخوي خالد يكون مفهوم عند الزوج والزوجة أنه مودة ورحمة، بعدها يختلف الأمر كله. أنه
3: فهمت قصدك، أنه في بداية الزواج أنه كل شيء سيكون جميل ورائع، بدون منغصات، بدون مكدرات، بدون خلافات، بدون أي شيء سلبي، ها؟ ثم يصطدم بالواقع أنه لا، الواقع أنه في مشاكل، في خلافات، في كذا.
5: لا، أنه في قناعة. متخيل أخوي خالد أنه الطرف الثاني مقتنع أنه والله مثلا هذا دخلي المادي، وهذا اللي نقدر نعيش عليه. ما بعد فترة السوشيال ميديا
3: تأثر
5: تتغير القناعات للأسف. صح، صح. إن القناعات تتغير، وهذا اللي نواجهها الآن، وهذا الخوف، خوف الشاب. أنا أتكلم من ناحية الشاب، إنه أنا أقدم على الزواج، ما بعد ذلك أنصدم باختلاف الفكر.
3: أيوة، ثم أبلش بالمبالغ اللي دفعتها، وقد لا قدر الله يصير مشاكل. هو تخوف يعني بلا شك إنه مبرر، لا سيما إنه الواحد قاعد يرى أمثلة، وهذا اللي كنت أتكلم عنه. الأمثلة السيئة موجودة في الإشكاليات والانفصالات، لكن الأمثلة البديعة والجميلة والمستمرة ما تظهر ولا تشهر ولا يصير لها صيت أو انتشار. شكرا لك يا سلطان حقيقة على المداخلة الطيبة والأسئلة المهمة.
5: حياك الله أخوي.
3: شكرا، شكرا جزيلا لسلطان. نروح لمحمد. السلام عليكم.
6: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وسعد الله صباحكم.
3: وصباحك بالنور والسرور، تفضل يا أخوي.
6: أنا أشارك مشاركة بسيطة. لو فيه اقتراح سلمك الله، يكون في تحديد للمهور زي ما كان في أيام الملك فيصل رحمه الله، ولاة الأمر كلهم خير وبركة، ويبغوا الخير للشاب والشابة.
3: تحديد المهور،
6: لكن هنا العادات فلانة كذا فلانة كذا، هذه يجب. وبعدين قصور الأفراح يجب أن توقف حتى لا يكون في هناك بذخ من النعم.
3: نعم نعم نعم، الله يعطيك العافية أخي محمد. وموضوع تحديد المهور يعني ممكن يتناقش فيه بعض أو سمعنا بعض النقاشات فيه. هو صعب يا أخي إذا مثلا عائلة وأسرة مقتدرة جدا ثرية تقول يعني تناسب وضعها المادي، المهر يتناسب مع الوضع المادي للأسرتين التي سيكون بينهم ارتباط، لكن أن يحمل الإنسان نفسه أحمالا ثقيلة خصوصا من ناحية، ونحن ما نتكلم على فكرة على مهر فقط، وإذا كان فقط موضوع مهر الأمور سهلات، لكن هناك منزل وذهب وتأثيث وغيرها وغيرها وحفلات، هي اللي بالفعل تضاعف الحمل والأعباء. عبد المحسن السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: اهلا وسهلا ومرحبا، تفضل.
7: الله يجزيكم خير على البرنامج الرائع.
3: حياك الله.
7: الحقيقة أنا أقول إنه أي شيء له أساس وقاعدة. قبل الزواج يعني الزواج مرحلة أسرة الثانية، لكن المرحلة الأولى اللي تكون خصوصا عند الشاب وأيضا البنت، لكن خلينا نقول الشاب لأنه هو المسؤول الأول على المنزل، يعني يكون عنده حس مسؤولية. لابد أن لدى الشاب يكون من البداية حس مسؤولية حتى قبل الزواج في أي شيء، في تصرفاته، في أشياء اللي يملكها، في الأشياء التي حوله. إذا كان عنده حس مسؤولية يكون إن شاء الله بإذن الله يعني حينما يقدم على الزواج ويتزوج يستشعر المسؤولية. لذلك تجد كثير من الأشخاص يتزوج وما يكون عنده حس مسؤولية، تجد مهمل المنزل أو مهمل البيت أو مهمل الزواج.
3: فهمت عليك يعني عبد المحسن أنه حس المسؤولية هذا أو عدم وجود المسؤولية، عفوا عدم وجود حس المسؤولية لدى الشاب هذا من عوائق الزواج.
7: أيوة. نعم بلا شك بلا شك،
3: لأن المسؤولية
7: ينبت منها الاهتمام.
3: أيوة، لأنه بالفعل يعني بعض العبارات اللي ممكن تسمع أنه نبلش فيك بنت الناس وأنت ما عندك هالمسؤولية ولا تتحمل مسؤولية ولا قادر تقوم ببعض الأشياء البسيطة في المنزل قبل الزواج، فما بالك ببعد ذلك. الله يعطيك العافية عبد المحسن، شكرا لك على الزاوية المهمة بالفعل. وشبابنا يا رب لك الحمد المنة، الأغلب والأكثر فيهم هالحس المسؤولية إن شاء الله، والله يعيننا ويعينهم على كل خير. أبو صالح السلام عليكم.
8: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: حياكم الله
8: بالخير.
3: يا صباح نور وسرور، تفضل أبو صالح.
8: زاد فضلك يا حبيبي. أتكلم الأخوان عن العوائق، وأنا بذكر عائق واحد بحكم أني شاب وأجتمع بأخوياي الشباب.
3: متزوج ولا غير متزوج أبو صالح؟
8: لا الحمد لله متزوج وعندي صالح.
3: الله يحفظ لك يا رب العالمين، يحفظك أسلم.
8: وفي قصة بعدين بقولها، لكن العائق الأكبر اللي يواجهه الشباب اللي هو حفلات الزواج والأمور اللي مرتبطة فيها اللي تكاليفها عالية وما لها لزمة يعني.
3: صح. إيه.
8: أنا الحمد لله يعني حصل لي موقف، أنا قبل زواجي في أسبوع توفى عم زوجتي
3: رحمه الله.
8: فوالد زوجتي لما رحنا له للعزاء رفض قاطع إنه أسوي حفلة زواج.
3: رفض.
8: قال لي في نفس، لا رفض نهائيا، قال لي في نفس اليوم تجي تأخذ زوجتك والله يستر عليك. فأنا الموقف هذا إلى الآن أنا شايله فوق راسي وانعكس على حياتي اجتماعيا، أنا حتى ما أقدر يعني أزعلها ولا حتى أقدر أرفع صوتي عليها، لأنه الجميل هذا يعني جميل يعني ما تتخيل يعني.
3: طبعا والله
8: شال من مصاريف كثيرة.
3: بالضبط بالضبط بالضبط، شال عن كتفك أعباء عظيمة وكبيرة.
8: إيه والله.
3: هي عبارة عن شكليات.
8: إيه والله يعني أمور ما لها لازمة، بالعكس الفلوس اللي كنت أبغى أدفعها على القاعة وعلى الأشياء هذه استفدنا فيها، قفلنا بعض التزاماتنا، سافرنا فيها يعني استفدنا منها. فأنا أقول إنه من العوائق يعني اللي تواجه الشباب في موضوع الزواج حفلات الزواج المرهقة.
3: يلا عاد تخيل إنه كذا تصير يعني فكر ورأي عام عند المجتمع إنه يا جماعة الخير حفلات الزواج، أتكلم عامة الناس ما أتكلم عن الطبقات الناس الأثرياء جدا، لا أتكلم عند عامة الناس إنه حفل الزواج عبارة عن شيء مختصر بسيط، يجيك فلان يزعل لا وش يقولون فلان ناس وش يقولون كذا كذا وهذه الأصوات التي بالفعل يجب أن تخمد وتهمل ولا يلتفت لها، ويصير بالعكس كل ما صارت حفلة زواج باذخ الناس تتحدث عنها باستياء وينظر لها نظرة سلبية، فيبدأ الناس كذا في اللاوعي يتجهون إلى التخفيف والتيسير والحفلات المختصرة. الله يعطيك العافية أبو صالح، شكرا جزيلا لك والله، يهنيك ويبارك لك أنت وجميع المتزوجين والمتزوجات وللعزابية والعزباوات، اللهم يا رب العالمين احفظهم وأعنهم ويسر لهم الزواج وقرب لهم المودة والرحمة، وأعنهم يا رب العالمين على كل خير. أيها الكرام، وصلنا لختام الحلقة. شكرا لسيد الاتصالات الذي لم نستطع أن نأخذه كله حقيقة، لكن إن شاء الله في حلقات قادمة يتسع الوقت أكثر ونأخذ ونستعرض الكثير من الاتصالات والآراء والأفكار والأصوات، وبودنا حقيقة نسمع من الجهتين من الشباب والفتيات. لكم منا أيها الكرام كل التحية والتقدير، نستودعكم الذي لا تضيع ودائعه، خميسكم سعيد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
1: سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.
2: ناهضين لتحقيق الأحلام،
1: نودعكم بالسلام، وفي صباح آخر نلتقيكم،
2: فالسلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: اللهم
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا. واذكر ربك،
9: واذكر ربك،
10: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
2: الذكر عند الخروج من المنزل. بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي،
11: أو أجهل أو يجهل علي.
9: واذكر ربك.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ علي الحذيفي من سورتي آل عمران والنساء.

الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل.

الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب

الله شيئا ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم.

فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير لقد سمع

سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم؟

كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ

ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن في خلق السماوات والأرض واختلاف

يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار

جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار.

أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم

تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في

مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة

بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا

قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا.

إن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد

يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث

وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا

منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله

تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إنما التوبة على الله.

الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني

أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها

يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف

فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض

إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم

فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم

كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم

بالمعروف وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم

ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفاً

0: ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما.
1: صدق الله العظيم.
2: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ علي الحذيفي من سورتي آل عمران والنساء.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب.
4: نور على الدرب.
3: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9 مساء. من برامجنا في إذاعة القرآن ونزلناه تنزيلا.
5: ونزلناه تنزيلا. وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
3: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي يأتيكم اليوم عند 3 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن وقرآن الفجر.
6: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب.
7: وقرآن الفجر.
6: وقرآن الفجر برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
7: من محراب صلاة الفجر.
3: مسامع خاشعة منتقاة من تلاوات الأئمة في صلاة الفجر. وقرآن الفجر يأتيكم اليوم عند 9:30 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب الحرمين.
5: ناشئ في رحاب الحرمين.
8: تلاوة طالب وتعليق أستاذ.
5: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين.
3: ناشئ في رحاب الحرمين يأتيكم اليوم عند 10 صباحا.
9: إذاعة القرآن الكريم
10: من المملكة العربية السعودية. هدى

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم إبراهيم بن محمد الشايع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. في هذه الحلقة أسعد بلقائي معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، مجيبا على أسئلتكم، فباسمكم أرحب به، حياكم الله معالي الشيخ.
2: وأنا أرحب بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، والله تعالى أسأل أن يجعل لقاءنا مباركا، وأن يلهمنا فيه السداد، وأن يعيننا على خدمة إخواننا وأخواتنا.
1: اللهم أمين، حياكم الله. وأستهل هذه الحلقة بهذا السؤال بعثت به الأخت السائلة من حائل، تقول: أمي على خلاف مع أخوالي، وأريد التواصل معهم بالرسائل خوفا من إثم القطيعة، هل أبدأ التواصل أم أنتظر صلحهم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما أكثر مشاكل القرابة، والإنسان إذا نظر في واقع بني آدم وجد أن ابن آدم قتل أخاه، وليس في الأرض إلا أسرة آدم، ثم وجد يوسف عليه السلام وإخوانه وما دار بينهما، فلا يستغرب من وجود مثل هذه الأشياء، لكن يعلم أنها بضاعة إبليس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينهم. فنقول لأختنا السائلة: إن كنت تعلمين أن أمك هي التي أخطأت على أخوالك وظلمته، فلا تقطعي في أخوالك ولا تجاهري بالتواصل معهم، لأن إن جاهرت بالتواصل معهم غضبت الأم غضبا شديدا ووقعت في مشكلة، لكن أنت تستطيعين أن تتواصلي معهم بأساليب تخفى على الأم، ويكون حينئذ أنت قد عملت الواجب ولم تطيع الأم، لأن الله تعالى لم يجعل لهم طاعة في معصية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن احذري أن تظهري لأمك أنك تعاندينها أو تخالفينها، فإن ذلك قد يحدث شرخا كبيرا في علاقتك مع أهلك، مع أمك، مع إخوانك، مع أخواتك. أنت إذا قابلت أخوالك في بيت الجد والجدة، أو قابلتهم في بيت أحد أخوالك أو خالاتك، فسلمي عليهم وأعطيهم حقهم، ولا تظهري أيضا لهم أنك تعملين ذا خلافا لأمك، لا، هذا من القيام بالواجب الذي فرضه الله تعالى في إيتاء الأقارب حقهم. قال الله تعالى: وآت ذا القربى حقه، حق في السلام وفي الاحترام وفي صلة الرحم. والله تعالى يقول في آية العدل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، يعني تعطيهم حقوقهم. فأنت يا أخي تعمل هذا من أجل الله، وتحرص على الخيط الذي بينك وبين الوالدة، لا تقطعه ولا تطيعها في معصية، بل اعمل الحيل للتخلص من هذه الأوامر الشاقة التي هي مما يحبه الشيطان. نعم
1: نعم، أحسن الله عليكم معالي الشيخ. من الأسئلة الواردة هذه، أم أحمد تسأل تقول: هل يجوز صلاة السنن الراتبة متصلة أم يجب أن تكون ركعتين ركعتين؟
2: الأصل أن السنن ركعتان ركعتان، هذا الأصل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، لكن قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى أربعا مجتمعة في السنة قبل الظهر، وصلى أيضا بعد المغرب، وصلى في الوتر خمس مجتمعة وتسع مجتمعة ونحو ذلك. فالأصل في السنن أنها ركعتان ركعتان، لكن إذا أحب الإنسان أن يعمل من الأعمال المشروعة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس بذلك.
1: أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذه الأخت أم علي تسأل تقول: هل على الزوجة المهجورة حقوق لزوجها؟
2: إذا كان الزوج مقصر في حقها، بمعنى أنه لا ينفق عليها، أنه لا ينام معها، أنه لا يوفر لها السكن، فلا يجب عليها شيء، لأنه لم يقدم لها حقها الذي فرضه الله تعالى عليه. أما إذا كان الزوج يقوم بحقوق الزوجة فإن الزوجة يجب عليها حينئذ أن تقوم بحقوقه وألا تبخس من حقه شيئا. والنشوز من المعاصي التي تبتلى بها بعض النساء، نسأل الله العافية والسلامة، قد يكون هذا النشوز بسبب ظلم الزوج، وقد يكون هو ظلما من الزوجة، والحساب عند الله تعالى، والظالم لنفسه قد أفسد حياته الدنيوية والأخروية. المؤمن أحبتي في الله عليه أن يعمل بهذه الآية العظيمة ليسعد: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه الآية الشريفة لو طبقها الزوج والزوجة، كل واحد منهما يطبقها مع الآخر، ما ساءت العلاقة بينهما ولا أدى كل منهما ما يجب عليه، وصلحت أمورهما وأمور أولادهما. نعم
1: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا السؤال من الأخت المستمعة تسأل تقول: ما حكم غسل الجمعة للمرأة؟
2: غسل الجمعة للمرأة سنة، وتتأكد إذا كانت ستذهب إلى المسجد الجامع وتختلط بالنساء فيه، فإنه حينئذ يكون مؤكدا، استحباب مؤكد. فإن ظهر منها رائحة تؤذي فإن غسل الجمعة واجب. أما إذا كانت المرأة تصلي في بيتها فيبقى على الاستحباب المعتاد، ويعني لو حتى لم تغتسل لا شيء عليها. نعم
1: نعم، جزاكم الله خير. هذا المستمع الكريم يقول: صليت صلاة خلف مقيم وأنا مسافر وقصرت الصلاة، فهل علي شيء؟
2: يعني أنه يعني سلم قبل سلام إمامه، قطع متابعته للإمام وسلم قبل سلام إمامه، هذا لا يجوز. يا إخواني، الإنسان إذا كان مسافرا فصلى مع إمام مقيم وجب عليه، الإنسان إذا كان مسافرا فصلى مع إمام مقيم وجب عليه أن يتم. وقد كانت المدينة عاصمة

0: الألعاب الإلكترونية.
1: إذا كانت هذه الألعاب الإلكترونية محتواها طيب ونافع في تسلية الأطفال وفي تعليمهم الأمور التي تنفعهم في دينهم ودنياهم فهذا لا بأس، هذا من التعاون على البر والتقوى. أما إذا كانت هذه الألعاب تحتوي على ما يعلم الناس الجريمة أو يضعف نصيبهم في العبادة أو يحقر الموروث الشعبي الذي ورثناه من آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ويدعونا إلى أن نكون إمعة يقلد الغرب ويعمل بما يسمع منه فهذا لا يجوز أبدا. نعم
0: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا الأخ الكريم يقول أنام بعد العمل وأستيقظ قبل صلاة العصر فأصلي الظهر، هل هذا تأخير محرم؟
1: إذا كان يستيقظ قبل صلاة العصر فعمله جائز، لأن وقت الظهر يمتد من الزوال إلى أذان العصر، فإذا صلى الظهر في آخر وقتها فقد صلىها في وقتها.
0: نعم، جزاكم الله خير. هذا المستمع الكريم يسأل يقول هل تصح الهبة إذا كانت مقابل ما يسمى بالسماوة تسمية المولود؟
1: أي ما في بأس، هذا مما اعتاده الناس أن الإنسان يسمي على شخص والثاني يعطيه هدية أو شيء للابن أو الولد أو الأم، فمما اعتاد الناس عليه، والهدايا وسيلة من وسائل التحاب وحسن الخلق وتقوية الأخوة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول تهادوا تحابوا. نعم،
0: جزاكم الله خير. هذه الأخت الكريمة تقول أنا مدرسة رسم وعلمت بحرمة رسم ذوات الأرواح، فهل أكمل دورتي الحالية مع الطالبات أم أتوقف؟
1: إذا كانت ترسم ذوات الأرواح بيدها فيجب عليها أن تتوقف، أما إذا كانت ترسمها بالآلات يعني ليس لها دخل في التصوير فهذا جائز.
0: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. من الأسئلة الواردة هذا الأخ الكريم يقول هل تجب الزكاة في مبالغ المساهمات العقارية التي لا تستلم إلا بعد 18 شهرا؟
1: إذا كانت المساهمات هذه القصد منها التجارة فتجب فيها الزكاة، لكن لو أن الإنسان دخل مساهمة في أرض والهدف أن يحوز نصيبه من الأرض ليبني عليه بيتا أو استراحة أو غير ذلك فهذا لا زكاة فيه، لأنه ليس من عروض التجارة. الزكاة في الأرض إنما تجب فيها إذا كانت عروضا تجارية، والعروض هي التي تشترى للربح، تشترى والغرض من الشراء أن يستفيد الإنسان ربحا ينمو به ماله.
0: جزاكم الله خير. من الأسئلة الواردة علوان من اليمن يقول ما حكم من يصلي ويصوم ثم يمرض ويترك الصلاة حتى يموت؟
1: إذا كان هذا المرض أثر على عقله فنرجو الله تعالى أن يسامحه، وهو مسامح، ما نعرف هذا مريض، والله تعالى يقول وليس على المريض حرج. أما إذا كان عقله باق معه وإنما ترك الصلاة من أجل التضايق من وضعه أو الجزع وعدم الصبر فهذا عمل لا يجوز، ونسأل الله العافية. هذا من سوء الخاتمة، هذا من سوء الخاتمة. المسلم أحبتي في الله إذا ابتلي صبر، الصبر يا إخواني هو باب الأجر العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أعطي المؤمن عطاء خيرا ولا أفضل من الصبر، الصبر أجره شيك مفتوح مثل ما يقولون الآن الناس. الله يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فإذا كان هذا الإنسان عمل ما عمل نتيجة عن ضعف عقل فنرجو الله تعالى أن يعذره والله

0: تعالى لا يكلف نفسا شيئا لا تطيقه. أما إذا كان عقله موجود وإنما دعاه إلى ذلك قلة الصبر والجزع فإن هذا يعني يؤاخذ بما عمل وعقله موجود، ونرجو الله تعالى أن يحسن خاتمته لا يموت على ذلك، فإنه إن مات على ذلك مات على معصية. نعم
1: نعم، أحسن الله عليكم علي الشيخ. هذا الأخ الكريم يقول: حجيت متمتعا وشككت في عدد أشواط الطواف وأكملت على غلبة الظن، فهل حجي صحيح؟
0: ما دام أنك أكملت بناء على غلبة ظنك فلا تعيد النظر في ذلك، اقطع على الشيطان الطريق، فإن الشيطان سيأخذك بالوساوس وسيضيق صدرك، والشيطان من أهدافه إمراض المسلمين وبث البلاء في أنفسهم نتيجة ما قد يشككهم فيه من القصور. فلا تجزع أبدا ما دمت بنيت خروجك من الطواف على غلبة ظنك، فهذا مما يقبل شرعا ولا يعاقبك الله تعالى عليه، فإن المؤمن مأمور بأن يعمل بغلبة ظنه. نعم
1: نعم. أيضا يسأل معالي الشيخ عن حكم الرمي قبل الزوال في اليوم الثاني عشر.
0: هذا اختلف فيه العلماء، وأنا لي رأي قديم فيه ولا أزال عليه، أنه يجوز حينئذ أن يرمي بعد طلوع الشمس، والأدلة على ذلك كثيرة، منها قول الله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. ومعلوم أن اليومين من أول النهار وليست ببعد الزوال، بعد الزوال ما بقي إلا نصف اليوم أو أقل، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الله تعالى جعل الرمي من الذكر، قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، فإذا كان الرمي من الذكر فإن الله تعالى يقول: واذكروا الله في أيام معدودات، وهي أيام التشريق، فتكون أيام التشريق كلها محلا للذكر. الثالث أن أعمال أيام التشريق منها الطواف والسعي يعمل في أي وقت، ومنها النحر يعمل في أي وقت، ومنها الحلق يعمل في أي وقت. بقي ماذا من الأعمال؟ بقي رمي الجمار. لماذا لا يعمل مثل أخواته في كل وقت؟ لماذا يحلق وينحر ويطوف ويسعى في كل وقت من أوقات أيام التشريق؟ فإذا جاء الرجم قلنا: لا، لا ترجم إلا بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال. أعمال النبي صلى الله عليه وسلم تدل على السنية والأفضلية ولا تدل على عدم الجواز. هم يقولون: لا، لماذا يترك المشقة الناس ما يرمي بهم في الضحى إلى قيام الشمس الظهر؟ نقول لهم: يا إخواني، الناس متفرقون في منى لا يجتمعون إلا وقت الصلاة، فإذا أذن الظهر اجتمعوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل بهم ورمى ثم عاد فصلى بهم. لاحظ أنه لا يصلي إلا بعدما يكمل معهم الرمي، وهو يرمي ويقول لهم: خذوا عني مناسككم. نعم
1: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. إذن بهذه الإجابة مستمعين الكرام نصل معكم إلى ختم هذه الحلقة من برنامجكم نور على الدرب، أجاب فيها مشكورا معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، فأجزاكم الله خير معالي الشيخ وبارك الله في علمكم.
0: في نهاية هذا اللقاء أدعو لنفسي ولإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، فأقول اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأصلح قلوبنا، اللهم أصلح ذرارينا ونساءنا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن وصلنا معكم أيها الكرام إلى ختم هذه الحلقة من برنامجكم نور على الدرب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم وأن يزيدنا علما وعملا صالحا. تقبلوا في الختام تحية مسجل هذا اللقاء عثمان بن عبد الكريم الجويبر، شكرا لطيب متابعتكم، نلتقيكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم إبراهيم بن محمد الشايع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: لقد كان في قصصهم عبرة،
1: دروس وعبر من قصة أصحاب الجنة، يقول تعالى:

0: في هذه الآيات ضرب الله تعالى مثلا لكفار قريش، ومن أنعم الله عز وجل عليه بالمال والولد والصحة وغير ذلك، ثم حمله هذا على معصية الله عز وجل ولم يؤدي حق الله فيما أنعم عليه، فاستحق بذلك العقوبة العاجلة قبل الآجلة. تخبرنا القصة أن على كل صاحب نعمة أن يعلم بأنه مبتلى ومختبر في هذه النعمة، فمهما اتسعت وعظمت ليست في مأمن من الفناء والمحق الذي قد يزيلها في طرفة عين إن لم يحسن الإنسان شكر الله عليها. حين تعزم على أمر ما فقل إن شاء الله، فلعل فيه خير فيمضيه الله أو شر فيصرفه الله. وتخبرنا القصة ينام الخلق والله وحده الحي القيوم، لا تأتيه سنة ولا نوم، يدبر الأمر والخلق عن تدبير أنفسهم عاجزون. يخبرنا الله تعالى بقوله فانطلقوا وهم يتخافتون، أي يتسرون فيما بينهم بالمعصية في منع حق المساكين وعزموا على ذلك، والله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه من أمرهم شيء وهو السميع العليم. فكانت عقوبة الله أقرب لهم، فحرموا أنفسهم من نعمة كانت بين أيديهم. وتخبرنا القصة أن الصدقة وزكاة المال تحافظ عليه وتزيد من بركته، وترك إخراجها يزيل البركة، فالإحسان للفقراء والمساكين يحفظ النعم من الكوارث والجوارح بإذن الله تعالى. بعض المصائب قد ترد بعض الناس إلى جادة الصواب وتعيدهم إلى الحق بعد أن شردهم عنها البطر بالنعم. وتخبرنا القصة أيضا على من وقع في ذنب ومعصية فليحسن الظن بالله تعالى، فإنه سمى نفسه التواب، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويبدل سيئاتهم حسنات، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما.
1: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
2: وقرآن الفجر.
3: الحمد لله رب العالمين.
1: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد. أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر.
0: وقرآن الفجر.

0: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
1: وقرآن الفجر.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد. أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر،
0: وقرآن الفجر.
2: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. عن كثير بن قيس قال: كنت جالسا عند أبي الدرداء في مسجد دمشق، فأتاه رجل فقال: يا أبا الدرداء، أتيتك من المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحديث بلغني أنك تحدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فما جاء بك تجارة؟ قال: لا. قال: ولا جاء بك غيره؟ قال: لا. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم، وإن طالب العلم يستغفر له من في السماء والأرض حتى الحيتان في الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد. قوله نضر الله أي خصه بالسرور والبهجة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. رواه الترمذي. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لن يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. رواه الترمذي. قوله من خير يسمعه أي من علم يسمعه، وحتى يكون منتهاه الجنة أي للتدرج في استماع الخير والعمل به إلى أن يوصله الجنة ويبلغه إليها. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان أحدهما عابد والآخر عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي. قوله عرف الجنة أي ريحها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ مشعل العندس من سورة فصلت.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

مصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة

ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ مشعل العندس من سورة فصلت.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن البيان القرآني، نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم كل أحد عند 3 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. اقرأوا القرآن،
2: اقرأوا القرآن،
3: اقرأوا القرآن،
2: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم كل أحد وثلاثاء عند 4:20 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. ونزلناه تنزيلا،
2: ونزلناه تنزيلا، وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
1: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي يأتيكم اليوم عند 3 عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: ناشئ في رحاب الحرمين. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم ناشئ في رحاب الحرمين،
4: تلاوة طالب وتعليق أستاذ،
2: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين. تنفيذ
1: أحمد بن محمد الرشيد.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من هنا مستمعينا الكرام من مسجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، نحييكم في حلقة متجددة من برنامجكم ناشئ في رحاب الحرمين الشريفين. هذه الحلقة مستمعينا الكرام تأتيكم بالتعاون مع رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة برئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي. باسمكم جميعا أيها الكرام نسعد كثيرا بالترحيب بالشيخ عمر بن علي القرني المقرئ بحلقات مسجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، والذي سيتولى مشكورا مأجورا التعليق على تلاوة الحافظين. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخ عمر.
6: حياكم الله وبارك الله فيكم.
5: نتحول للحافظ معنا في هذه الحلقة، عرف باسمك أخي الكريم.
7: فيصل سعود الريثي.
5: وكم العمر؟
7: 16 سنة.
5: وكم تحفظ من كتاب الله؟
7: 8 أجزاء.
5: ما شاء الله تبارك الله، زادك الله توفيقا وسدادا وأعانك على حفظ كتاب الله الكريم، فأنت في درب طيب مبارك ينتهي بالفردوس الأعلى من الجنة برحمة رب العالمين. استعذ بالله جل وعلا واتل علينا مما تحفظ.

والأرض جنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم

0: ما شاء الله تبارك الله على هذا الترتيل الطيب المبارك للحافظ فيصل. نتحول بكم مستمعينا الكرام للشيخ عمر بن علي القرني المقرئ بحلقات المسجد النبوي للتعليق على تلاوة الحافظ.
1: ما شاء الله تبارك الله، جزاك الله خير. في تحقيق الهمزات لابد من الزيادة في التحقيق من هذا التحقيق، بارك الله.
0: ما شاء الله تبارك الله، جزاك الله خير شيخ عمر على هذه الملحوظة. لعلكم أيضا أن توجهوا للحافظ سؤالا في حكم تجويدي.
1: في قوله سبحانه وتعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم، ما الحكم التجويدي في ذلك؟
2: نون ساكنة أتى بعدها حرف الراء، فالحكم إدغام بغير غنة.
1: أحسنت، بارك الله فيك.
0: وأيضا يا شيخ عمر لعلكم أن توجهوا للحافظ سؤالا في تفسير مفردات كتاب الله الكريم.
1: في قوله سبحانه وتعالى من قبل أن نبرأها، ما معنى كلمة نبرأها؟
2: أي قبل خلق الخليقة.
1: ما شاء الله، بارك الله فيك.
0: إذن مستمعينا الكرام، شكر الله للشيخ عمر بن علي القرني المقرئ بحلقات مسجد خير خلق محمد صلى الله عليه وسلم، الذي تولى مشكورا ماجورا التعليق على تلاوة الحافظ الأول معنا في هذه الحلقة. الشكر كذلك يتواصل للحافظ معنا فيصل بن سعود الريثي، جزاه الله خيرا.
3: ناشئ في رحاب الحرمين.
0: ولازلنا وإياكم سمعينا الكرام نتواصل معكم في هذه الحلقة التي تأتيكم من رحاب مسجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وبانتظار الحافظ الثاني معنا في هذه الحلقة، فليتقدم مشكورا مأجورا على هذا الكرسي المبارك وبرنامجكم ناشئ في رحاب الحرمين الشريفين ليتلو علينا. عرف باسمك أخي الكريم.
4: البراء محمد نايف الحربي.
0: وكم العمر؟
4: عمري 13 سنة.
0: وكم تحفظ من كتاب الله؟
4: أحفظ من القرآن الكريم 5 أجزاء ولله الحمد.
0: ما شاء الله تبارك الله، زادك الله توفيقا وإتماما لحفظ كتاب الله الكريم. استعذ بالله جل وعلا واتلو علينا مما تحفظ.

0: ما شاء الله تبارك الله على هذا الترتيل المبارك. نتحول بكم مستمعينا الكرام للشيخ عمر بن علي القرني المقرئ بحلقات مسجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم للتعليق على تلاوة الحافظ.
1: ما شاء الله، جزاك الله خير. في القراءة لابد على الطالب أن يعطي أو يؤدي للحروف حقها اللازم. في قوله تعالى حدائق، فعلى الطالب أن يخرج أو على القارئ أن يخرج حاء، يخرج الحرف الصحيح حدائق ولا تكون كالهمس.
0: جزاك الله خير شيخ عمر. لعلكم أيضا توجهوا للحافظ البراء سؤالا في حكم تجويدي.
1: في قوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، ما الحكم التجويدي في لغوا ولا كذابا؟
2: تنوين جاء بعده حرف الواو، والواو من حروف الإدغام بغنة.
1: أحسنت، بارك الله فيك.
0: وأيضا شيخ عمر لعلكم أن توجهوا للحافظ سؤالا في تفسير مفردات كتاب الله الكريم.
1: في قوله تعالى حدائق وأعنابا، ما معنى حدائق؟
2: بساتين عظيمة.
1: بارك الله فيك.
0: إذن شكر الله لي الشيخ عمر بن علي القرني المشرف على تلاوات الحافظين في هذه الحلقة والمقرئ بحلقات مسجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك الشكر يتواصل للحافظ معنا في هذه الحلقة البراء بن محمد الحربي. هذه الحلقة مستمعينا الكرام تأتيكم بالتعاون مع رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة برئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي. نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة. هذه أجمل وأعذب ورق التحايا من هنا من مسجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: ناشئ في رحاب الحرمين، إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم ناشئ في رحاب الحرمين، تلاوة طالب وتعليق أستاذ، من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين، تنفيذ أحمد بن محمد الرشيد.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الماجد من سورة الملك وحتى سورة نوح.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد الماجد من سورة الملك وحتى سورة نوح.
1: هو الله.
2: فإن من أسماء الله الحسنى الأعلى، أي أن الله تعالى أعلى من كل عال، وصفاته أعلى الصفات، وقد ورد هذا الاسم في القرآن مرتين. ومن أسماء الله الحسنى الأكرم، فهو سبحانه الذي لا يوازيه كرم ولا يعادله في كرمه نظير، وقد ورد هذا الاسم في القرآن في موضع واحد. ومن أسماء الله الحسنى الإله، ومعناه أن الله تعالى هو المعبود المستحق للعبادة، وهو اسم جامع لكل صفات الكمال والجلال. ولهذا كان أصل اسم الله هو الإله قبل أن يحذف منه الهمزة وتدمج اللام. ومن أسماء الله الحسنى الأول، ومعناه أن الله جل وعلا هو الذي ليس قبله شيء، فهو الأول بلا بداية أو ابتداء. وهذا الاسم يدل على أن الله تعالى سابق لكل شيء موجود، وأن كل ما سواه قد حدث بعده، وقد ورد هذا الاسم في القرآن مرة واحدة. ومن أسماء الله الحسنى الآخر، فهو الباقي بعد فناء الخلق، وأنه هو الذي تنتهي إليه أمور الخلائق جميعا، فهو الأول في وجوده والآخر في بقائه، ولا شيء بعده، وهو اسم يدل على دوامه بلا نهاية، وأن وجوده لا يتناهى، وقد ورد هذا الاسم في القرآن في موضع واحد.
3: حسن الظن بالله تعالى. هناك عبادة قلبية عظيمة يغفل عنها كثير من الناس، هي مفتاح للراحة والطمأنينة وسبب للفرج بعد الكرب، إنها حسن الظن بالله تعالى. هذه العبادة تزيد الإيمان وتقوي الرجاء وتعين العبد على مواجهة هموم الدنيا بثبات وروح مطمئنة، وقد أمر الله بها فقال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي أن الله قال: أنا عند ظن عبدي بي، إن ظن بي خيرا فله، وإن ظن شرا فله. رواه أحمد. ومن صور حسن الظن بالله أن يدعو العبد ربه بيقين أن الإجابة قريبة، كما قال عليه الصلاة والسلام: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. رواه الترمذي. وأن يعمل العمل الصالح راجيا قبوله، مصداقا لقوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ومن صوره أيضا أن يتوب المذنب بثقة في رحمة الله، فقد قال سبحانه: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده. وحسن الظن يظهر في يقين المؤمن بوعد الله ونعيمه، كما قال تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ويزداد أثره عند حضور الموت، إذ أوصى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. رواه مسلم. وهو كذلك ملجأ عند نزول البلاء، فقد قال بعض السلف: استعمل في كل بلية حسن الظن بالله، فإن ذلك أقرب إلى الفرج. فالعبد المؤمن يحسن ظنه بربه في دعائه وعمله وتوبته، ويستبشر بالخير حتى في الشدائد. وهذا الظن الحسن يقوده إلى عمل صالح وحرص على أسباب الرحمة وبعد عن أسباب العقوبة. فليكن يقيننا أن ربنا رحيم جواد، ولنقبل عليه بقلوب موقنة، لعلنا نكون من الذين قال الله فيهم: أنا عند ظن عبدي بي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
4: ترددات إذاعة القرآن الكريم في عسير والباحة على موجات الإف إم، وادي زيد 88، المجاردة 97.4، محاي العسير 87.8، الباحة 91.5، المندق 89.5، على موجات الإف إم.
3: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية.
1: هدى للناس. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ وديع اليمني من سورة الكهف.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ وديع اليمني من سورة الكهف.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
2: مجالس العقيدة، مجالس العقيدة، حوارات عن أهم قضايا وموضوعات العقيدة الإسلامية. مجالس العقيدة مع الدكتور صالح سندي يأتيكم اليوم عند الواحدة ظهرا.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن
3: محاضرة الأسبوع،
4: محاضرة الأسبوع، محاضرة
5: الأسبوع. علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
6: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا.
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورة الأحزاب.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورة الأحزاب.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه قال: لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال، حتى يكون للخمسين امرأة القيم الواحد. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت حتى إني لأرى الري يخرج في أظفاري، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: العلم. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. قيل: يا رسول الله، وما الهرج؟ قال: هكذا بيده فحرفها كأنه يريد القتل. رواه البخاري. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أتيت عائشة رضي الله عنها وهي تصلي، فقلت: ما شأن الناس؟ فأشارت إلى السماء فإذا الناس قيام، فقالت: سبحان الله. قلت: آية. فأشارت برأسها، أي نعم. فقمت حتى علاني الغشي، فجعلت أصب على رأس الماء، فحمد الله النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه، ثم قال: ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي هذا، حتى الجنة والنار، فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. يقال: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما المؤمن أو الموقن فيقول: هو محمد، هو رسول الله، جاءنا بالبينات والهدى، فأجبناه واتبعناه، هو محمد ثلاثا. فيقال: نم صالحا، قد علمنا إن كنت لموقنا به. وأما المنافق أو المرتاب فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل قارئ رحمه الله من سورتي الحجر والنحل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه.

بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد

حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنة عدن.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل القارئ رحمه الله من سورتي الحجر والنحل.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: آيات التوبة
1: سبب للفلاح، ورحمة الله لعباده
0: يفرح بها الله سبحانه. لله أشد فرحا بتوبة عبده.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي من سورة الفتح وحتى سورة الذاريات.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي من سورة الفتح وحتى سورة الذاريات.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: دخل الآن وقت أذان الظهر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة الظهر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم فاطر السماوات والأرض، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا ربنا، أحسنت خلقنا فأحسن خلقنا. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملكها إلا أنت. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا زدنا علما. اللهم يا رب، نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن دخل بيوتنا مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. ربنا اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك يا الله، يا أحد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لنا ذنوبنا، إنك أنت الغفور الرحيم.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة يوسف.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز التركي من سورة يوسف.
1: في كل خطوة يخطوها حاج أو معتمر فرصة لك لتكون شريكاً معنا في الأجر. جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن، جمعية خيرية تعنى بتقديم خدمات نوعية للحجاج والمعتمرين بما يضمن راحتهم وسلامتهم خلال رحلتهم الإيمانية عبر مبادرات ميدانية وشراكات فاعلة تعزز جودة الخدمات واستدامة الأثر. فكن سبباً في خدمة ضيوف الرحمن واغتنم أجر الإحسان. ساهم اليوم من خلال زيارتك لمنصة التبرعات الخاصة بجمعية مواسم أو بالاتصال على الرقم والواتساب 053-13-11414. فخير العطاء ما بلغ بيت الله وخدم قاصديه.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم، موجز لأهم الأنباء.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبسم الله الرحمن الرحيم. خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد يهنئان الحاكم العام لجامايكا بذكرى استقلال بلاده. 15 مليون متر مربع من الأراضي البيضاء في منطقة القصيم دخلت التطوير أو التداول. جدة تشهد الليلة مباحثات سعودية باكستانية لتعزيز التعاون المشترك. تعيين اللواء عبد الله الشهري قائدا للتحالف البحري متعدد الجنسيات. انطلاق مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم بمكة المكرمة. جامعة الحدود الشمالية توقع اتفاقية لدعم المجتمع وخدمة بيوت الله. مجمع الملك سلمان العالمي يطلق 9 كتب مترجمة لتعليم اللغة العربية. مكافحة التستر تنفذ 5270 جولة رقابية خلال شهر يوليو. ديوان المظالم يطلق منصة معين بحلتها الجديدة الأحد المقبل. منشآت تطلق أسبوع الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع سدايا عربيا ودوليا. انطلاق مشروع سعودي لبناء 13 مدرسة وتأهيل 11 منشأة صحية في اليمن. قلق أممي بشأن الغارات الإسرائيلية الأخيرة على غزة. أخيرا واشنطن ولندن تؤكدان ضمان العبور الآمن في هرمز. كان هذا موجز الواحدة ظهرا، قدمته لكم من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. شكرا لطيب الاستماع.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن، ونزلناه تنزيلا
3: وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
2: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي، يأتيكم اليوم عند 3 عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: مجالس العقيدة،
5: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم برنامج
4: مجالس العقيدة، حوارات ونقاشات علمية في مواضيع العقيدة الإسلامية.

0: مجالس العقيدة.
1: إعداد وتقديم الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز سندي. إخراج نايف بن عطية العوفي.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا وأهلا في حلقة جديدة من برنامج مجالس العقيدة. ويسعدني أن أرحب بالصديقين الكريمين الدكتور سعود العوفي والدكتور معاذ الطيب، فأهلا وسهلا.
3: حياكم الله شيخنا.
4: الله يحييكم شيخنا الكريم.
3: أحسن الله عليكم. انتهينا في الحلقة الماضية من الموضوع العاشر من سلسلة الإيمان باليوم الآخر، ونفتتح بعون الله حلقتنا هذه بالموضوع الحادي عشر، فماذا سيكون؟
2: نعم أبا عبد الله، الموضوع الحادي عشر هو إيتاء الصحف، والمقصود بالصحف الصحف التي كانت تكتب فيها أعمال بني آدم في الدنيا، فيعطى كل إنسان كتاب أعماله فيقرأه.
4: أحسن الله إليكم. إذن هذه المسألة مبنية على ثبوت كتابة الأعمال في الدنيا.
2: نعم، لا ريب أن أعمال بني آدم في الدنيا تكتب عليهم، وبناء عليه فإن هذا المكتوب سيعرض على صاحبه يوم القيامة. وكون أعمال بني آدم تكتب في الدنيا هذا أمر قطعي لم يخالف فيه أحد من المسلمين، فالله جل وعلا قيض لكل عبد ملكين يكتبان أعماله، وهو سبحانه قد أعطاهم القدرة على إحصاء الأعمال الظاهرة والباطنة وكتابتها.
3: أحسن الله عليكم. يقول بعضهم عن أعمال القلوب: إن العبد إذا عمل عملا صالحا فإنه تخرج منه رائحة حسنة، وإذا عمل عملا فاسدا تخرج منه رائحة خبيثة، فيعلم الملك فيكتب، فهل هذا صحيح؟
2: بارك الله فيكم. هذا قاله بعض العلماء، ولا يصح فيه دليل فيما أعلم، ولا حاجة إلى الخوض في هذا، فالله سبحانه قد أعطى القدرة للملكين على معرفة الأعمال الظاهرة والباطنة بالكيفية التي شاءها، وهو على كل شيء قدير. الشاهد أن عمل ابن آدم محفوظ عليه قليله وكثيره، ويكتب عليه ليلا ونهارا، ومن الأدلة على هذا قوله سبحانه: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال سبحانه: أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال تعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وقال جل وعلا: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. إذن على كل إنسان ملكان يحصيان أعماله بإجماع السلف، كما أجمعوا على أن أحدهما عن اليمين وهو كاتب الحسنات، والآخر عن الشمال وهو كاتب السيئات. وكل هذا قد مضى الحديث فيه عند الكلام عن الإيمان بالملائكة. فالمقصود أن أعمال العباد تكتب في الصحائف ثم تنشر، ويتلقاها الناس يوم القيامة إما بأيمانهم وإما بشمائلهم. قال سبحانه: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال سبحانه: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. كتابا، قال المفسرون، هذا كتابه الذي فيه ما عمل، لا يكون هذا الكتاب مغلقا بل مفتوحا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أنت حسيب نفسك ومحاسبها، أنت من كان المملي على حفظتك، وما زيد فيما فعلت ولا نقص منه. قال الحسن البصري رحمه الله: يقرأه أميا كان أو غير أمي، ولقد عدل عليك من جعلك حسيب نفسك. انتهى كلامه. ونظير هذا هنا، وهو قوله: اقرأ كتابك، آية يونس: هنالك تتلو كل نفس ما أسلفت، على قراءة حمزة والكسائي وخلف.
4: أحسن الله إليكم. الله جل وعلا يقول: وكل إنسان ألزمناه طائرة، فما معنى طائرة؟
2: اختلف في الطائر، والأقرب والله أعلم أنه أحد أمرين: إما ما طار أي سبق للعبد في علم الله من سعادة أو شقاوة، أعني الشيء الذي علمه الله سبحانه وسبق في علمه هو الذي سيكون، فعلم الله جل وعلا لا يتخلف. أو ما طار عن العبد أي صدر منه من عمل، فأعماله سوف تكون ملازمة له يراها مكتوبة. وصدق ربنا: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر.
3: أحسن الله إليكم. كيف تلقى الناس صحفهم؟
2: الناس في هذا المقام ثلاثة أقسام. القسم الأول المؤمنون الذين من الله عليهم بالعفو ودخول الجنة، فهؤلاء يتلقون كتبهم بأيمانهم من أمامهم، فيا هناءهم ويا سعادتهم، أسأل الله أن يجعلني وإياكم ومن يستمع منهم. قال سبحانه: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية. وقال سبحانه: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. أما القسم الثاني فالكفار، فهؤلاء جاء فيهم وصفان: يتلقون كتبهم بشمائلهم، أي يتلقى الواحد منهم كتابه بيده اليسرى، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه، ويتلقى أيضا كتابه من وراء ظهره، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا.
4: أحسن الله إليكم، وكيف يجمع بينهما؟
2: اختلف في الجمع بين الوصفين، ومحصل ما قيل ثلاثة أقوال. قيل تخلع شماله فتركب وراء ظهره، فيكون قد تلقى كتابه بشماله من وراء ظهره. وقيل تلوى من خلف ظهره، فيكون متلقيا كتابه بشماله من خلف ظهره. وقيل يدخل شماله في صدره فيخرقه، فيتلقى كتابه من وراء ظهره. والأسلم في هذا أن نقول الله أعلم، ولا حاجة لنا إلى هذا الخوض، فنؤمن بما جاء في النص، وكيفية هذا علمها إلى الله. القسم الثالث العصاة الذين يشاء الله تعذيبهم، فهل يأخذون كتبهم بأيمانهم أم بشمائلهم؟ تكلم الناس في هذا كلاما طويلا، ويتحصل من كلام العلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول أنهم يأخذون كتبهم بأيمانهم كحال الأولين أهل الجنة، ثم اختلفوا، فمنهم من قال إنهم يأخذون كتابهم قبل دخولهم النار فيكون علامة على أن مآلهم الجنة، ومنهم من قال إنهم يأخذونه بعد خروجهم من النار. والقول الثاني أنهم يأخذون صحائفهم بشمائلهم لكن من أمامهم، فلا حالهم حال المتقين ولا الكافرين. القول الثالث التوقف، ولعل هذا هو الأسلم، لأنه ليس عندنا دليل صريح على حال هذه الفئة، فالأسلم أن نقول الله أعلم. وأود أن ننبهك إلى مسألة مهمة تتعلق بمباحث اليوم الآخر، وهي أن حال العصاة لم يفصل فيه بدقة في كثير من أدلة اليوم الآخر التي تذكر حال المتقين وحال الكفار. تأمل في الأدلة التي تمر بك في القرآن والسنة، تجد في مواضع كثيرة توضيح حال الكفار وما لهم من الوعيد بالتفصيل، ثم يذكر حال المتقين الذين يدخلون الجنة وما لهم فيها من النعيم. لكن ماذا عن العصاة الذين ليسوا بكفار ولا متقين؟ تجد أنه في السياقات التي يقابل فيها بين حال هؤلاء وهؤلاء في الغالب يسكت عنهم ولا يبين حالهم. أقول لعل هذا والله أعلم يكون المسلم الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا في حال من الخوف والرجاء، فلا يغتر ولا يقنط، والله أعلم.
3: أحسن الله إليكم، ثمة روايات منتشرة عن أول من يأخذ كتابه، فما مدى صحتها؟
2: كل ما روي في هذا فيما أعلم غير صحيح، ومنه ما روي أن عمر رضي الله عنه أول من يعطى كتابه بيمينه وله شعاع كشعاع الشمس، وفي هذا حديث أخرجه الخطيب في تاريخه وكذلك ابن عساكر لكنه موضوع. وروي أيضا أن أول من يأخذ كتابه بيمينه أبو سلمة ابن عبد الأسد رضي الله عنه، وفي هذا أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه ابن أبي عاصم في كتابه الأوائل وفي إسناده كذاب. على كل حال هذا الباب لا يصح فيه شيء فيما أعلم، والله أعلم.
4: أحسن الله إليكم شيخنا، هل ننتقل للموضوع الثاني عشر؟
2: نعم، وهو موقف الحساب.
4: لو بدأنا أحسن الله إليكم بتعريف الحساب وبمقدمة تتعلق به.
2: الحساب هو سؤال العباد عن أعمالهم وتوقيفهم عليها وتذكيرهم بها والقضاء بينهم، وهو أكثر مواقف القيامة ورودا في الكتاب والسنة، حتى إن من ألقاب يوم القيامة يوم الحساب، هذا ما توعدون ليوم الحساب، وهو أيضا يوم الدين أي يوم الحساب. الحساب آت قريبة، والخلص من عباد الله هم أهل الاستعداد له، وغالب الناس في غفلة عنه، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. والحساب إلى الله لا إلى غيره، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، وهو سبحانه سريع الحساب. المؤمنون يؤمنون بالحساب ويستعدون له. إني ظننت أني ملاق حسابية، كما أنهم يخافون سوء ويخافون سوء الحساب. ومن قام بحق الله عليه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. أما الكفار فإنهم معرضون عنه، إنهم كانوا لا يرجون حسابه، ولذا فلهم سوء الحساب. أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد.
3: صلى الله عليكم. وما المسائل المندرجة تحت هذا الموضوع؟
2: عندنا بارك الله فيكم 6 مسائل. المسألة الأولى: الحساب قسمان، عرض ومناقشة. ويدل على هذا ما ثبت في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. فقالت عائشة رضي الله عنها: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. استشكلت رضي الله عنها هذا القول منه صلى الله عليه وسلم الذي يدل على العموم، لأنه قال من نوقش الحساب عذب، مع قوله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. إذن هناك من سيكون حسابه يسيرا. ماذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، ومن نوقش الحساب هلك. الضمير في قوله ذلك يعود إلى ما جاء في الآية وهو العرض. إذن هذا الحديث يدل على أن الحساب قسمان: حساب مناقشة وحساب عرض.
4: أحسن الله إليكم شيخنا، هل من توضيح لهما؟
2: القسم الأول حساب المناقشة، وهو استقصاء الأعمال صغيرها وكبيرها والتدقيق في ذلك مع عدم المسامحة. فبهذا الحساب سيجازى العبد بحسب ما قدم بالعدل له أو عليه. ومن تأمل هذا ثم عاد بالنظر إلى نفسه أدرك أنه إن حوسب بالعدل ولم يسامح فهلاكه متعين. ولاحظ أن هذا الحديث ثبت له في الصحيحين 10 ألفاظ: من نوقش الحساب هلك، من حوسب عذب، من نوقش الحساب عذب، ليس أحد يحاسب إلا هلك. إذن ألفاظ الحديث تدور على كلمتين: من نوقش الحساب عذب أو هلك، وكلاهما بمعنى واحد، لأن من عذب هلك، ومن هلك فلأنه عذب. والخلاصة أن من ناقشه ربه سبحانه فإنه هالك لا محالة، معذب ولا بد.
3: أحسن الله عليكم، لو بينتم لنا معنى الحديث.
2: بعض أهل العلم قال: الحساب نفسه عذاب بغض النظر عن نتيجته، من نوقش فإن هذا النقاش في حقه عذاب وهلك. لكن هذا ضعيف. الصواب في هذا الحديث أن معناه: من حوسب حساب المناقشة، بمعنى عومل بالعدل ودقق عليه ولم يعفى عنه، فإن هلاكه متحتم، لأن التقصير غالب على ابن آدم. فمن الذي أدى كل ما أوجب الله عليه وانتهى عن كل ما نهى الله عنه؟ ومن الذي قام بشكر الله على كل نعمة؟ إذن لو دقق على الإنسان ثم قورنت أعماله الحسنة بأعماله السيئة فالغلبة للسيئة، والنتيجة أنه سيعذب ولا بد. إذن لا معول إلا على رحمة الله سبحانه. وصدق صلى الله عليه وسلم: لن ينجي أحدا منكم عمله، متفق عليه. هذا هو القسم الأول من قسمي الحساب. أما القسم

0: يكفر الله عز وجل به عنه حتى الشوكة تشوكه.
1: أحسن الله إليكم. لو أراد المسلم أن يدعو في صلاته بهذا الدعاء: اللهم حاسبني حسابا يسيرا، فأين يجعله؟
0: مواطن الدعاء في الصلاة عموما تدور على موضعين، على الإنسان أن يجتهد في الدعاء فيهما: السجود، وبعد الانتهاء من التشهد، أي قبل السلام.
2: أحسن الله إليكم. ما صفة العرض؟
0: بينها حديث النجوى الثابت في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك، قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافقون فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين.
1: الله المستعان، موقف عظيم.
0: صدقت يا أبا سعد، هذا الحديث يدل على أن الذنب مؤثر ولا بد، فيكفي أن العبد يذكر من ربه ويقرر بما جنته يداه في الدنيا، ما أعظمه من موقف حياء من الله سبحانه. ولذلك في شعب الإيمان للبيهقي عن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه قال: وسوأتاه والله منك وإن عفوت. وسئل الحسن البصري عن الرجل يذنب ثم يتوب هل تمحى؟ قال: لا، دون أن يقفه عليه ثم يسأله عنه. ثم بكى وقال: لو لم نبكي إلا حياء من ذلك المقام لكان يحق لنا أن نبكي فنطيل. ولما احتضر التابعي الجليل الأسود بن يزيد رحمه الله بكى، فقيل له: ما هذا الجزع؟ فقال: ما لي لا أجزع، ومن أحق بذلك مني؟ والله لو أتيت بالمغفرة من الله عز وجل لهمني الحياء منه مما قد صنعت. إن الرجل لا يكون بينه وبين الرجل الذنب الصغير فيعفو عنه فلا يزال مستحيا منه. قال ابن الجوزي: فأف والله لمختار الذنوب ومؤثر لذة لحظة تبقي حسرة لا تزول عن قلب المؤمن وإن غفر له. وقال ابن رجب رحمه الله: هب أنه تجاوز عن الزلل، فأينما يلقاه العاصي عند تقريره بذنوبه من الحياء والخجل. انتهى كلامه. وأنشد بعضهم: يا حسرة العاصين عند معادهم، هذا وإن قدموا على الجنات لو لم يكن إلا الحياء من الذي ستر القبيح لأعظم الحسرات. إذا ما السلامة؟ السلامة أن لا نذنب، وإذا أذنبنا تبنا إلى الله، والله المستعان.
2: أحسن الله عليكم. ما الجمع بين حديث من حوسب عذب وبين قوله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟
0: الجواب: الحساب في الحديث هو المناقشة، وأما الحساب في الآية فإنه العرض.
1: أحسن الله إليكم. هل ننتقل للمسألة الثانية؟
0: نعم، المسألة الثانية: من يستثنى من الحساب؟ عندنا صنفان لا يحاسبان. الصنف الأول: 70,000 ومن زيد عليهم. ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن 70,000 من هذه الأمة يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهم الذين حصلوا 4 صفات: لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وستكون هيئتهم يوم القيامة كما جاء في حديث جابر في صحيح مسلم: ثم ينجو المؤمنون فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر 70,000 لا يحاسبون.
2: وماذا عن الذين زيدوا عليهم؟
0: تفضل الله سبحانه على هذه الأمة بزيادة على ذاك العدد، وهو أن مع كل 70,000. ثبت هذا في حديث أخرجه أحمد وجود إسناده ابن حجر وغيره. إذن عندنا 70,000 ومع كل 70,000، أي قرابة 5 ملايين، نسأل الله من فضله. وتفضل ربي وهو الكريم سبحانه بزيادة ثالثة، وهي 70,000 ومع كل 70,000 3 حثيات من حثيات ربنا. ثبت هذا فيما أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه وجود إسناده ابن حجر، قال صلى الله عليه وسلم: وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، ومع كل 70,000 3 حثيات من حثياته.
1: وما الحثية؟
0: الحثية هي ملء اليدين، فكم العدد؟ الله أعلم، ولكن فضل الله عظيم وكرمه واسع، فنؤمل من ربنا خيرا. هناك درجة رابعة لا تثبت، وهي 70,000 ومع كل 70,000. جاء في هذا حديث عند أحمد ولكنه ضعيف، ضعفه ابن حجر والعراقي وغيرهما من أهل العلم. إذن الثابت عندنا 3 درجات، ولا شك أن 70,000 الأولين هم الأرفع درجة بينهم.

0: والثاني الشهداء. ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أخرجه أحمد والحاكم، وفيه: وإن الله يدعو يوم القيامة الجنة فتأتي بزخرفها وزينتها، فيقول: أي عبادي، أي عبادي الذين قاتلوا في سبيل الله وقتلوا وأوذوا في سبيلي وجاهدوا في سبيلي، أدخلوا الجنة، فيدخلونها بغير حساب ولا عذاب. والحديث صححه غير واحد من أهل العلم. المسألة الثالثة: محاسبة الكفار. المقطوع أن الكفار يحاسبون، والقرآن مليء بالأدلة التي تدل على هذا، ومنها قوله تعالى: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، وقال سبحانه: وقفوهم إنهم مسؤولون، وقال تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، في آيات كثيرة على هذا النسق. والعجيب أن منهم من يكذب في ذاك المقام، ما قدر الله حق قدره حتى في موقف الحساب. قال سبحانه: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. وقال سبحانه: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. سبحان الله، ما أقسى قلوبهم، يكذبون وهم بين يديه، بل ويحلفون على الكذب، بل إن منهم من يكذب قبل ذلك، وذاك عند قبض الروح. قال سبحانه: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء، بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. لكن تنبه إلى أن الكذب يقع من بعضهم لا من جميعهم. ففي صحيح مسلم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة من الكفار يسأل الله كل واحد منهم يوم القيامة: أفظننت أنك ملاقي؟ فالأول والثاني يقولان: لا. فيقول الله لكل منهما: فإني أنساك كما نسيتني. فهذان لم يكذبا. وأما الثالث فإذا سأله سبحانه: أفظننت أنك ملاقي؟ فإنه يجيب بقوله: يا رب، آمنت بك وبكتابك وبرسلي، وصليت وصمت وتصدقت، ويثني بخير ما استطاع. فيقول: ها هنا إذن. قال ثم يقال له: الآن نبعث شاهدنا عليك. ويتفكر في نفسه: من ذا الذي يشهد علي؟ فيختم على فيه، ويقال لفخذه ولحمه وعظامه: انطقي. فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله، وذلك ليعذر من نفسه، وذلك المنافق، وذلك الذي يسخط الله عليه. إذن هذا هو الكاذب من الثلاثة. المقصود أن هذا الحديث فيه أن من الكفار من لا يكذب، ومن الكفار من يكذب.
1: صلى الله عليكم. وما الجمع بين ما جاء في كذبهم مع ما جاء في قوله تعالى: ولا يكتمون الله حديثا؟
0: هذا قد سئل عنه ابن عباس رضي الله عنهما أيضا، وعلقه البخاري في صحيح. قال رضي الله عنه: وأما قوله ما كنا مشركين ولا يكتمون الله حديثا، فإن الله يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم، وقال المشركون: تعالوا نقول لم نكن مشركين، فختم على أفواههم فتنطق أيديهم، فعند ذلك عرف أن الله لا يكتم حديثا. ومراد رضي الله عنه أن الكفار إذا رأوا أن المؤمنين أخلصوا فنجوا، فقالوا: إذن نقول كما قال أولئك فننجو، فقالوا: لم نكن مشركين، فيختم على أفواههم وتنطق جوارحهم بما فعلوا. إذن الجمع أنهم يكذبون حين يكذبون بألسنتهم، ولا يكتمون الله حديثا بأعطائهم.
1: أحسن الله إليكم. وكيف الجمع بين ما جاء في حق الكفار: هذا يوم لا ينطقون، والأدلة التي فيها أنهم ينطقون ويجيبون ويتكلمون كالآيات الماضية؟
0: أظن أن الجواب واضح بما مضى في قاعدة يوم القيامة مواقف لا موقف. وقد سئل عن هذه المسألة ابن عباس رضي الله عنهما، كما علق البخاري في صحيحه أيضا. قال البخاري: وسئل ابن عباس: لا ينطقون، والله ربنا ما كنا مشركين، اليوم نختم. فقال: إنه ذو ألوان، مرة ينطقون ومرة يختم عليهم. ومراده رضي الله عنه أن يوم القيامة ذو مواقف، فتارة ينطقون وتارة يختم عليهم. وفي رواية ابن عباس كما في تفسير مجاهد قال: ويحك يا ابن الأزرق، إنه يوم طويل فيه مواقف كثيرة.
1: بارك الله فيكم. وما الجمع بين ما جاء في حسابهم وسؤالهم وقوله تعالى: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون؟
0: هذه الآية فيها إخباره تعالى أن المجرمين لا يسألون عن ذنوبهم، ومع ذلك فالأدلة طافحة بكونهم يسألون. ويوجه هذا بواحد من توجيهين: إما أنهم لا يسألون سؤال استعلام، إنما سؤال توبيخ وتقريع، أو أنهم لا يسألون في مواقف ويسألون في مواقف أخرى، والله أعلم. وأود بمناسبة هذه الأسئلة أن أنبه على قضية مهمة، وهي أن الجمع بين النصوص والتأليف بينها أصل عظيم في التفقه في أدلة الوحي. لابد أن يكون حرص المسلم على الجمع والتأليف بين النصوص، فإنها والله لا تختلف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. المصدر واحد، كله كلام الله، فأنا يأتيه الاختلاف؟ إنما الكلام كلام عظيم تكلم به العظيم سبحانه، ونحن المتأخرون لقصر عقولنا نحتاج أن نبذل جهدنا ونستفرغ وسعنا حتى نفهمها على وجهها ونجمع بينها، لا أن نضرب بعضها ببعض كما هي طريقة أهل الأهواء، إذ كلهم متفقون على هذه السبيل، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، يأخذون بطرف من الأدلة ويتركون طرفا.
1: أحسن الله إليكم، أظن أننا بلغنا المسألة الرابعة.
0: أحسنت يا أبا سعد، المسألة الرابعة أول الأمم محاسبة. لا ريب أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أول الأمم محاسبة بين الأمم، وهذا من أوجه تفضيلها على بقية الأمم. قال صلى الله عليه وسلم: نحن آخر الأمم وأول من يحاسب. يقال: أين الأمة الأمية ونبيها؟ فنحن الآخرون الأولون. أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح.
2: إذن نحن الآخرون زمنا والأولون حسابا بين الأمم.
0: أحسنت أبا عبد الله. المسألة الخامسة: أول ما يحاسب عليه العبد من الأعمال وأول ما يقضى فيه بين العباد. موقف الحساب فيه محاسبة العبد على عمله، ومما يندرج في هذا القضاء بين العباد. فأول ما يحاسب عليه العبد من عمله الذي بينه وبين ربه الصلاة، وأول ما يقضى فيه من الحقوق بين العباد في الدماء. قال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. أخرجه الخمسة. وقال صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. متفق عليه. وجمع الأمرين حديث أخرجه النسائي، قال صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء. إذن الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد من الأعمال التي بينه وبين الله، وما ذاك إلا لأنها أهم العبادات وأعظمها. كما أننا استفدنا بما سبق أن النوافل شرعت لجبر النقص الحاصل في الفرائض، وذاك أن العبد إذا ترك بعض الواجبات استحق العقوبة، فإذا كان له من جنسه تطوع سد مسده فلا يعاقب. أما المظالم التي تكون بين الناس فإنها كثيرة، تتعلق بأموال وأعراض ودماء إلى آخره، غير أن أول ما يقضى فيه بينهم المظالم المتعلقة بالدماء، أي في سفكها بغير حق، فيقضى بين القاتل والقتيل. وهذا يدل على عظم شأن الدماء ولا غرو، فإن أشنع الذنوب على الإطلاق بعد الكفر الأكبر القتل العمد العدوان، نعوذ بالله. ومهما يكن من شيء فإن يوم القيامة يوم اختصام بين العباد. قال سبحانه: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فيختصم المؤمنون والكفار، ويختصم المسلمون فيما بينهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما فيما أخرج الطبري: يخاصم الصادق الكاذب، والمظلوم الظالم، والمهتدي الضال، والضعيف المستكبر. وأخرج أحمد عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه السورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، قال الزبير: أي رسول الله، أي يكرر علينا ما كان بيننا في الدنيا مع خواص الذنوب؟ يعني يريد أتعاد علينا الخصومات الدنيوية في الدار الآخرة؟ قال: نعم، ليكررن عليكم حتى يؤدى إلى كل ذي حق حقه. قال الزبير: والله إن الأمر لشديد. صدق رضي الله عنه.
1: أحسن الله إليكم، لعلنا بلغنا المسألة الأخيرة.
0: مسألة السادسة: أصناف المسلمين في موقف الحساب. وقد تبين لنا بما تقدم أنهم ثلاثة أصناف: صنف لا يحاسب البتة، نسأل الله أن يجعلنا منهم، وصنف يحاسب حسابا يسيرا، وصنف يحاسب حسابا شديدا، وهو حساب المناقشة. وفي هذا يقول القرطبي في التذكرة: فصار الناس إذن ثلاث فرق: فرقة لا يحاسبون أصلا، وفرقة تحاسب حسابا يسيرا وهما من المؤمنين، وفرقة تحاسب حسابا شديدا يكون منها مسلم وكافر. انتهى. فالله المستعان. المقام يا إخوتاه مقام عظيم، والمعول في النجاة على رحمة الله، ولا سبب لها إلا الإيمان والعمل الصالح، المجاهدة وليس الدعاوى والكسل. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. قال ابن المبارك: إن الصالحين كانت أنفسهم تواتيهم على الخير عفوا، وإن أنفسنا لا تكاد تواتينا إلا على كره، فينبغي لنا أن نكرهها. نسأل الله أن ينقذ قلوبنا من غفلتها، ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. حجاب الغفلة كثيف، يعمي العبد عن مصلحته فيعيش في الغفلات، ويتلوث في الخطيئات، ويتمنى على الله الأماني. والسعيد من حاسب نفسه قبل أن يحاسب، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. المقام جد لا لعب، ونحن مقبلون على أمر عظيم، فرحمك يا رحيم ولطفك يا لطيف، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
3: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج مجالس العقيدة،
4: إعداد وتقديم الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز سندي، إخراج نايف بن عطية العوفي.
5: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ محمد البخيت من سورة الطور وحتى سورة القمر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد البخيت من سورة الطور وحتى سورة القمر.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن محاضرة الأسبوع.
2: محاضرة الأسبوع. محاضرة
3: الأسبوع. علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
1: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. ونزلناه تنزيلا.
2: ونزلناه تنزيلا. وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
1: ونزلناه تنزيلا مع فيصل بن جديان العتيبي يأتيكم اليوم عند 3 عصرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة الغانم من سورة الإسراء.

ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم

يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض.

0: الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة الغانم من سورة الإسراء.
2: وقفات مع دعاء الأنبياء.
3: مما جاء في القرآن الكريم من دعاء الأنبياء عليهم السلام ما قاله الله تعالى حكاية عن نوح عليه السلام أنه دعا ربه فقال:

0: الخاسرين.
1: وقد قال نوح عليه السلام هذا الدعاء بعد أن طلب من الله تعالى إن جاء ابنه من الهلاك، فأخبره الله تعالى أنه ليس من أهله الذين وعده بإنجائهم، ونهاه أن يسأله ما ليس له به علم. وهذا الدعاء شبيه بدعاء آدم عليه السلام حين قال في توبته إلى الله: وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، أي إذا لم تقبل توبتي ولم تغفر لي وترحمني خسرت أنا وهلكت. وهكذا أنبياء الله عز وجل يعلمون أنهم مهما عملوا من الطاعات والصالحات ومهما كانت مكانتهم عند ربهم الذي اصطفاهم واختارهم لتبليغ رسالته، فإنهم في خسران إن لم يغفر الله لهم ويرحمهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لن يدخل الجنة أحدا عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة. اللهم اجعلنا من أهل طاعتك السائرين على هدي أنبيائك الصالحين.
2: سؤال وجواب في أم الكتاب.
3: في قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، قال القرطبي في تفسيره الحمد لله: فكانت هذه الكلمة أفضل من الدنيا كلها. فبماذا علل ذلك القرطبي؟ يقول: فكانت هذه الكلمة أفضل من الدنيا كلها لأن الدنيا فانية والكلمة باقية، هي من الباقيات الصالحات. قال الله تعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. والفرق بين الحمد والشكر أن الشكر أعم من جهة أنواعه وأسبابه، وأخص من جهة متعلقاته، والحمد أعم من جهة المتعلقات وأخص من جهة الأسباب. ومعنى هذا أن الشكر يكون بالقلب خضوعا واستكانة، وباللسان ثناء واعترافا، وبالجوارح طاعة وانقيادا، ومتعلقه النعم دون الأوصاف الذاتية. فلا يقال: شكرنا الله على حياته وسمعه وبصره وعلمه وهو المحمود عليها، كما هو محمود على إحسانه وعدله. والشكر يكون على الإحسان والنعم، فكل ما يتعلق به الشكر يتعلق به الحمد من غير عكس، وكل ما يقع به الحمد يقع به الشكر من غير عكس. فإن الشكر يقع بالجوارح والحمد يقع بالقلب واللسان.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر من سورة المؤمنون.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
6: قد أفلح

إنهم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلق

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر من سورة المؤمنون.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا، رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن محاضرة الأسبوع.
4: محاضرة الأسبوع.
5: محاضرة الأسبوع.
6: علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة.
1: ينتقي فريق البرنامج من الندوات والمحاضرات أكثرها فائدة ويقدمها للمستمعين بأسلوب إذاعي. محاضرة الأسبوع يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا.
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
9: ونزلناه تنزيلا.
10: هذا الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أسأل الله يجعلني وإياكم من أهله التالين له حق تلاوته. هذا الكتاب هو أشرف الكتب وأعم الكتب وأنفعها وأقومها.
8: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
9: ونزلناه تنزيلا، وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
8: ونزلناه تنزيلا.
9: إعداد وتقديم فيصل ابن جذيان العتيبي، تنفيذ
11: أحمد بن محمد الرشيد.
12: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ونزلناه تنزيلا. اخترنا لكم في هذه الدقائق الآية 58 من سورة النساء، ونستهل الحلقة بتلاوتها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: مستمعينا الأكارم، نقف مع معاني بعض الكلمات في هذه الآية الكريمة: يأمركم، يكلفكم، تؤدوا، توصلوا. الأمانات هي الحقوق المرعية التي يجب حفظها وأداؤها، وتشمل جميع حقوق الله وحقوق العباد إلى أهلها إلى أصحابها. حكمتم، أي قضيتم وفصلتم. نعم، أصلها نعم ما، ونعم فعل يفيد المدح. يعظكم، أي ينصحكم ويذكركم بالعواقب. سميعا، أي السامع للسر والنجوى، والذي قد وسع سمعه الأصوات، وهو سميع الدعاء أي مجيبه. والسميع من أسماء الله الحسنى، والسمع صفة من صفاته. بصيرة، صفة لله تعالى، ومعناها أنه يبصر كل شيء وإن دق وصغر، لا تخفى عليه خافية. والبصير من أسماء الله الحسنى. أحبتنا الكرام، نستعرض بعض ما جاء في تفسير معالم التنزيل للبغوي لهذه الآية الكريمة. قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، نزلت في عثمان بن طلحة من بني عبد الدار، وكان سادن الكعبة. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح، أغلق عثمان باب البيت وصعد السطح، فطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم المفتاح، فقيل إنه مع عثمان، فطلبه منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى، وقال: لو علمت أنه رسول الله لم أمنع المفتاح. فلوى علي رضي الله عنه يده، فأخذ منه المفتاح وفتح الباب، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وصلى فيه ركعتين. فلما خرج سأله العباس المفتاح أن يعطيه ويجمع له بين السقاية والسدانة، فأنزل الله تعالى هذه الآية، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد المفتاح إلى عثمان ويعتذر إليه، ففعل ذلك علي رضي الله عنه. فقال له عثمان: أكرهت وآذيت ثم جئت ترفق؟ فقال علي: لقد أنزل الله تعالى في شأنك قرآنا وقرأ عليه الآية. فقال عثمان: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. وكان المفتاح معه، فلما مات دفعه إلى أخيه شيبة، فالمفتاح والسدانة في أولادهم إلى يوم القيامة. وقيل المراد من الآية جميع الأمانات. عن أنس رضي الله عنه قال: قلما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. قوله تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، أي بالقسط. إن الله نعم، أي نعم الشيء الذي يعظكم به. إن الله كان سميعا بصيرا. وفي حديث زهير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور، عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. رواه مسلم. وجاء في تفسير السعدي لهذه الآية: الأمانات كل ما تمن عليه الإنسان وأمر بالقيام به، فأمر الله عباده بأدائها، أي كاملة لا منقوصة ولا مبخوسة ولا ممطولا بها. ويدخل في ذلك أمانات الولايات والأموال والأسرار والمأمورات التي لا يطلع عليها إلا الله. وقد ذكر الفقهاء أن من ائتمن أمانة وجب عليه حفظها في حرز مثلها، قالوا: لأنه لا يمكن أداؤها إلا بحفظها، فوجب ذلك. وفي قوله إلى أهلها دلالة على أنها لا تدفع ولا تؤدى لغير المؤتمن ووكيله بمنزلته، فلو دفعها لغير ربها لم يكن مؤديا لها. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وهذا يشمل الحكم بينهم في الدماء والأموال والأعراض، القليل من ذلك والكثير، على القريب والبعيد، والبر والفاجر، والولي والعدو. والمراد بالعدل الذي أمر الله بالحكم به هو ما شرعه الله على لسان رسوله من الحدود والأحكام، وهذا يستلزم معرفة العدل ليحكم به. ولما كانت هذه أوامر حسنة عادلة قال: إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وهذا مدح من الله لأوامره ونواهيه لاشتمالها على مصالح الدارين ودفع مضارهما، لأن شارعها السميع البصير الذي لا تخفى عليه خافية، ويعلم بمصالح العباد ما لا يعلمون. أيها المستمعون والمستمعات، نختم هذه الحلقة ببعض الوقفات اليسيرة مع هدايات هذه الآية الكريمة. أن كل حقوق الله عندك أمانة، فالعبادات على رأسها التوحيد أمانة، وكذلك حقوق العباد أمانة في العمل الخاص والعام وفي بيت المال والودائع والنفقات، وحقوق الوالدين والزوج وحقوق الأولاد والجيران والضيف والنفس وغير ذلك كلها أمانة. وجوب العدل في الحكم بين الناس، وعلى القاضي أن يتقي الله في حكمه ويعلم أنه مسؤول يوم القيامة. أيها المستمعون والمستمعات، وصلنا بكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم ونزلناه تنزيلا، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
2: ونزلناه تنزيلا، وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات. ونزلناه تنزيلا، إعداد وتقديم فيصل بن جذيان العتيبي، تنفيذ أحمد بن محمد الرشيد.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ نايف السالم من سورة العنكبوت.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم لا تخزنا يوم القيامة. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك. اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اغسل عنا خطايانا بماء الثلج والبرد، ونق قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات. اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ مصطفى قدسي من سورة ياسين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ مصطفى قدسي من سورة ياسين.
1: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ هزاع البلوشي من سورة الطلاق.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ هزاع البلوشي من سورة الطلاق.
1: حديث قدسي. قدسي. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها أو أغفر، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. أخرجه مسلم.
2: حديث قدسي. قدسي.
3: في كل يوم اثنين وخميس فرصة جديدة لأجر يتجدد. ساهم في تفطير الصائمين في المسجد الحرام عبر جمعية مواسم لخدمة ضيوف الرحمن، واجعل لك نصيبا من الأجر مع كل صائم يفطر على عطائك. تبرعك اليوم يصنع أثرا ويعين صائما ويمنحك بإذن الله أجر الإطعام. ساهم الآن من خلال الاتصال والواتساب 0531-31-1414 أو زيارة موقع التبرعات الخاصة بالجمعية، وكن شريكا في خدمة ضيوف الرحمن وأحيي سنة الصيام بالعطاء والإحسان.
4: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. الرابعة عصرا، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
5: حياكم الله مستمعينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا إلى نشرة أخبارنا الرئيسة والتي أستهلها معكم بالعناوين. خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية زيمبابوي تتعلق بالعلاقات الثنائية. تعيين اللواء عبد الله الشهري قائدا للتحالف البحري متعدد الجنسيات. وزراء خارجية المملكة وعدد من الدول العربية والإسلامية يدينون بأشد العبارات الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة. بمشاركة متسابقين من مختلف دول العالم، انطلاق منافسات مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم الليلة. هذه أبرز العناوين وإليكم التفاصيل. أهلا ومرحبا بكم وبسم الله الرحمن الرحيم. تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود رسالة خطية من رئيس جمهورية زيمبابوي تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين. تسلم الرسالة نائب وزير الخارجية المهندس وليد عبد الكريم الخريجي خلال استقباله سفير جمهورية زيمبابوي لدى المملكة، وذلك في مقر الوزارة بالرياض. وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها. في خطوة تدفع مسيرة البناء المؤسسي للتحالف البحري متعدد الجنسيات، أعلنت وزارة الدفاع عن تعيين اللواء البحري الركن عبد الله بن سالم الشري قائدا للتحالف، ويعكس هذا التعيين التزام الدول المؤسسة باستكمال الهيكل القيادي للتحالف بما يعزز جاهزيته لتنفيذ مهامه الدفاعية لدعم الأمن البحري وحماية حرية الملاحة وتأمين التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية.
6: في إطار استكمال الإجراءات التأسيسية للتحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، أعلنت وزارة الدفاع بالمملكة عن تعيين اللواء البحري الركن عبد الله الشهري قائدا للتحالف، استكمالا لما سبق الإعلان عنه بتاريخ 30 من يوليو لعام 2026، في خطوة رئيسية تدفع مسيرة البناء المؤسسي وترفع الجاهزية التشغيلية للتحالف. ويعكس هذا التعيين التزام الدول المؤسسة باستكمال الهيكل القيادي للتحالف بما يعزز جاهزيته لتنفيذ مهامه الدفاعية لدعم الأمن البحري. وسيتولى قائد التحالف مهام القيادة البحرية الدفاعية المشتركة والإشراف على التخطيط والتنسيق بين الدول الأعضاء ومع التحالفات البحرية الأخرى وتنفيذ الأنشطة والمهام المشتركة وفقاً لميثاق التحالف ووثائقه وإجراءاته المرجعية. كما يسهم هذا التعيين في استكمال بناء الأجهزة القيادية والأركانات المشتركة ورفع جاهزية التحالف لاستقبال الدول الأعضاء وما تشارك به من قدرات والبدء في تنفيذ برامجه ومبادراته وتطوير التعاون في مجالات الأمن البحري وتبادل المعلومات وبناء القدرات والتدريب والتمارين المشتركة. ويؤكد التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات أنه تحالف دولي مفتوح يرحب بانضمام جميع الدول التي تتوافق مع أهدافه ومبادئه ويواصل استقبال طلبات الانضمام. كما سيصدر بياناً إلحاقياً يتضمن أسماء الدول التي استكملت إجراءات التوقيع، وتتواصل مراحل تأسيس التحالف بعقد اجتماع المخططين يومي 12 و13 من أغسطس الجاري لاستكمال متطلبات البناء المؤسسي وتوقيع المزيد من الدول على البيان المشترك والميثاق حسب الترتيبات التنظيمية تمهيداً للانضمام الرسمي للتحالف.
5: أعربت المملكة والأردن والإمارات وقطر وإندونيسيا وباكستان ومصر وتركيا عن إدانتهم واستنكارهم بأشد العبارات للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة، مؤكدين أن استمرار الانتهاكات يقوض الجهود الدولية والإقليمية إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة، كما شددوا على ضمان وصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية والإغاثية إلى غزة، مجددين دعوتهم إلى المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية وفاعلة لإلزام إسرائيل بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي. تنطلق مساء اليوم منافسات مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره بمشاركة متسابقين من مختلف دول العالم، في تأكيد جديد على ريادة المملكة العربية السعودية في خدمة القرآن الكريم ورعايته وحفظه. وتعد المسابقة من أبرز المنافسات القرآنية الدولية، حيث تسهم في تشجيع حفظ القرآن الكريم وإتقان تلاوته وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال وتعزيز التواصل بين حفظة القرآن من مختلف الثقافات والجنسيات. مراسلنا من مكة المكرمة أيمن الثبيتي عن المسابقة.
7: مسابقة الملك عبد العزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتجويده تعتبر أم المسابقات القرآنية نظرا لمكانتها الدولية والعالمية، وأيضا للدور الحيوي والهام والذي يأتي حفظا للقرآن الكريم، وأيضا تشجيع الناشئة على حفظ كتاب الله من خلال هذه المسابقة العريقة التي تنظم في عام 1946. ولأول مرة يتم من خلال هذه المسابقة يشارك عدد من الإناث ضمن هذه المسابقة، وأيضا هذا تشجيع كبير جدا للإناث لحفظ كتاب الله عز وجل وتلاوته وتجويده. طبعا هي تمتلك رمزية مهمة، أولا تحمل اسم مؤسس هذه البلاد طيب الله وثراه الملك عبد العزيز. النقطة الثانية أيضا هي تنظم في مكة المكرمة وفي المسجد الحرام، وهذا رمزية أخرى تشجع الكثير من الطلاب والطالبات الحافظين والحافظين حفظات لكتاب الله عز وجل الانضمام لهذه المسابقة. معنا اليوم تنطلق هذه المسابقة في تنظيم رائع من قبل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.
5: نفذ البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري 5270 جولة رقابية لمكافحة التستر بمختلف مناطق المملكة خلال شهر يوليو، استنادا إلى الدلالات ومؤشرات الاشتباه بالتستر. واستهدفت الجولات التحقق من امتثال المنشآت التجارية وضبط جرائم ومخالفات نظام مكافحة التستر، بل جرى خلال الجولات ضبط 130 حالة لاشتباه أولية بالتستر وإحالة المخالفين إلى الجهات المختصة. إلى الشأن الدولية، وفي غزة وبدعم من مركز الملك سلمان تم افتتاح مدرسة جديدة لتكون محطة جديدة في مسار دعم التعليم ورعاية الأطفال. نتابع هذا التقرير.
8: افتتاح المدارس في قطاع غزة يروي حكاية إصرار على مواصلة الحياة ولا يحمل معنى تعليميا فحسب. بهذه الروح وبدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للقطاع التعليمي، افتتحت مدرسة مكة للموهوبين وسط حضور رسمي ومجتمعي.
9: نفتتح اليوم مدرسة مكة للموهوبين ضمن مشروع إعادة تشغيل وتفعيل المدارس الميدانية في قطاع غزة بدعم كريم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. هذه المدرسة سوف يعني تعيد المسيرة التعليمية في قطاع غزة في مساحة كبيرة.
8: المدرسة ستوفر فرصة التعليم لنحو 1000 طفل إلى جانب برامج الدعم النفسي والأنشطة الترفيهية التي تساعدهم على تجاوز آثار الحرب واستعادة جزء من طفولتهم داخل بيئة تعليمية آمنة.
10: هي بداية انطلاقة مشروع الاستجابة الإنسانية لإنشاء وتشغيل مدارس ميدانية آمنة في قطاع غزة. يكون عندنا قدرة استيعابية لاستيعاب 1000 طالب وطالبة من الصف الأول وحتى الصف السادس الأساسي.
11: وفي هذا المقام نؤكد على أن العملية التعليمية هي قضية بقاء ورسالة حياة للعالم أجمع، كما أننا نبارك جهود المملكة العربية السعودية ممثلة ملكا وحكومة وشعبا على جهودها الكبيرة جدا في إسناد ودعم الشعب الفلسطيني.
8: ويأتي افتتاح المدرسة في وقت لا تزال فيه العملية التعليمية في غزة تدفع ثمن الحرب بعد انقطاع الدراسة وتضرر عشرات المدارس. وبين هذا الواقع تمثل المدرسة مساحة جديدة يتجدد فيها الأمل ويستعيد فيها الأطفال حقهم في التعلم.
5: كشفت مصادر دبلوماسية أنه تم التوصل لتفاهم بين سلطنة عمان وإيران على الخطوط العريضة للاتفاق المتصل بإعادة فتح مضيق هرمز. وأضاف أن الإعلان عن هذا الاتفاق قد يتم خلال أيام، موضحا أنه لا يزال بحاجة لموافقة مجلس الأمن القومي الإيراني. وقال إن الاتفاق المقترح بشأن هرمز يمتد لستين يوما ويهدف لاستئناف الملاحة في الممر المائي الحيوي. وبحسب المصدر فإن السفن الداخلة إلى هرمز ستستخدم الممر الملاحي الأقرب إلى إيران، بينما السفن المغادرة من المضيق ستستخدم الممر الملاحي الأقرب إلى سلطنة عمان. نختم معكم بالحالة المناخية، حيث يستمر الطقس الحار على المنطقة الشرقية وأجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض، في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق القصيم والحدود الشمالية وتبوك تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. ولا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي جازان وعسير. كان هذا هو الخبر الأخير، أعود فأذكركم بأبرز ما جاء في هذه النشرة من عناوين. خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية زيمبابوي تتعلق بالعلاقات الثنائية. تعيين اللواء عبد الله الشهري قائدا للتحالف البحري متعدد الجنسيات. وزراء خارجية المملكة وعدد من الدول العربية والإسلامية يدينون بأشد العبارات الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة. وبمشاركة متسابقين من مختلف دول العالم انطلاق منافسات مسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم الليلة. في الختام تقبلوا تحيات الزملاء أحمد المطيري وفيصل الرشيد وياسر العبيدي من غرفة الأخبار، ونفذها لكم على الهواء خالد المالكي، وقرأها عليكم سلطان أربيع. شكرا لطيب الاستماع.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لا ينفك المؤمن والمؤمنة في سيرهما إلى الله في هذه الدار من زاد يقويهما وحاد يستحثهما، لكي لا يسري إليهما زائر ملل ولا يطوف بهما طائف من كلل.
1: فأوصي الجميع بالعناية بهذا الأمر، أن التفقه في الدين والتعلم، سواء كان من طريق المباشرة أو من طريق المكاتبة أو من طريق الهاتف أو من طريق الإذاعة كسماع إذاعة القرآن الكريم، فإن فيها علما عظيما. إذاعة القرآن فيها علم، فيها ندوات علمية ونصائح ومحاضرات.
0: محاضرة الأسبوع.
2: علينا أن نبادر بالأعمال الصالحة قبل فوات العمر.
0: ألم تر أن العلم يذكر أهله بكل جميل فيه والعظم ناخره؟ سقى الله أجدافا أجنت معاشرا، لهم أبحر من كل علم زواخر. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم محاضرة الأسبوع.
3: البرنامج من تقديم فيصل بن جديان العتيبي، تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
0: محاضرة الأسبوع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المتجدد محاضرة الأسبوع. سرنا في هذه الحلقة أن نقدم لكم محاضرة بعنوان فضل العلم والعلماء، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عزيز ابن فرحان العنزي. استهل الشيخ محاضرته بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم بالحديث عن مكانة العلم والعلماء الذين لا يستقيم أمر دين ولا دنيا إلا بعلمهم، فيقول فضيلته:
4: لا يخفاكم إخواني وأخواتي أن موضوع المحاضرة يدور حول العلم، وإذا ما تأملنا في هذه العبادة الجليلة نجد بأن أول ارتباط بين السماء والأرض في هذه الملة المحمدية إنما كان في قول الله عز وجل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وهذه السورة لا يخفاكم بأنها مكية، وهي أول ما نزل من القرآن، وكذلك سورة نون والقلم وهي مكية أيضا. فنلحظ بأن افتتاح هاتين السورتين إنما كان بالعلم وبالقراءة: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، نون والقلم وما يسطرون. ولهذا العلم في شريعة الإسلام له قيمة عظيمة ومكانة كبيرة، وإذا ما استقرأنا نصوص القرآن والسنة نجد بأن نصوص القرآن ونصوص السنة متظاهرة ومتضافرة على التأكيد على أهمية العلم في دين الإسلام. ومن ذلك قول الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فانظروا إلى هذه الآية الكريمة كيف أن الله تعالى أشهد على وحدانيته أهل العلم، فقد أشهد نفسه على وحدانيته وثنى بملائكة قدسه، ثم ثلث بالعلماء: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وهذا يدل على ماذا؟ على فضل العلم الذي حمله هؤلاء العلماء. كذلك يقول الله جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فالجواب البدهي الذي يدرك بمقدمات العقول ولا يحتاج إلى أعمال فكر: لا يستوون. كيف يستوي من يعلم ومن لا يعلم؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب أصحاب العقول. وهذا يدلنا على قيمة العلم في دين الله سبحانه وتعالى. كذلك ربنا جل وعلا رفع من شأن العلماء في الدنيا والآخرة، لهذا قال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذه الرفعة في الدنيا ويوم القيامة، في الدنيا ويوم القيامة، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ولهذا تجد العلماء حتى الذين يعني ليس لهم مركز اجتماعي وليس لهم وجاهة اجتماعية، إذا طلبوا العلم وبرزوا فيه رفع الله جل وعلا من شأنهم وأعلى من ذكرهم. وأنتم حينما تقرؤون في تراجم أهل العلم تجدون هذا ظاهر، يعني هذا عطاء بن أبي رباح. عطاء بن أبي رباح مولى، وكان عند امرأة من مكة، وكان أعور العين مشلول اليد أعرجا، وكان أسود كالغراب، فطلب العلم أصبح إمام من أئمة الدنيا، رفع الله جل وعلا من شأنه. حتى إن سليمان بن عبد الملك الخليفة الأموي جاء إلى المسجد المكي المسجد الحرام وأراد أن يسأل عطاء بن أبي رباح مسألة، فأتاه من خلفه ثم إن عطاء لم يحرك جلسته، ثم أفتاه، فقال سليمان بن عبد الملك لابنيه وكان معه: اطلب العلم. انظر إلى هذا كيف رفعه الله عز وجل بالعلم. نعم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. كذلك العلم حياة للقلوب وحياة للأرواح. يقول جل وعلا: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وهذا وإن كان الأصل أنه نور الإيمان والإسلام، إلا أن العلم منه. أومن كان ميتا بالضلالة وبالجهالة فأحييناه.

يخشى الله من عباده العلماء، لأن من كان بالله أعرف كان له أخوف ومن أكثر الناس خشية لله سبحانه وتعالى. إنما يخشى الله من عباده العلماء. كذلك العلماء يميزهم الله جل وعلا عن أهل الدنيا أنهم ينظرون بعين البصيرة لا بعين البصر، لذلك بصيرتهم تتجاوز المظاهر الخلابة والأشياء الزائفة، يدركونها لأن الله تعالى منحهم العلم. وأنتم تجدون هذا في قصة قارون حينما خرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. انظر إلى يعني نظرهم القاصر، نظروا إلى هذه البهرجة وهذه الزخرفة وهذا الغرور فتمنوا أن يكونوا مثله. ماذا قال أهل العلم؟ وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالح. الله أكبر، نظروا بعين البصيرة. لهذا تجد العالم دائما ينظر بنور الله عز وجل، لماذا؟ لأن صدره أصبح مستودع لآيات القرآن ولأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لذلك يمنحه الله عز وجل الحكمة فيتجاوز مثل هذه الأمور الطينية السفلية التي لا قيمة لها عند الله عز وجل. بينما الذي لم يكن له حظ من العلم يخلد إلى الأرض ويكون دائما نظره كنظر هؤلاء القوم. كذلك لما نأتي إلى ذكر وجوب طلب العلم يقول جل وعلا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. أهل العلم يقولون طلب العلم من حيث مخاطبة مجموع الأمة من فروض الكفايات، وإن كان سأفصل في مسألة الفرض العيني والفرض الكفائي، لكن من حيث المجموع ولو أن الأمة أجمعت على ترك طلب العلم أثمت بالجملة، أثمت بالجملة. أما العلم العيني الذي يتعين على كل إنسان فقد ذكر العلماء ضابطا له كما قال ابن رجب رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم والنظر والتحقيق، كل عبادة واجبة فتقدم العلم عليها واجب، يعني واجب عيني، كل عبادة واجبة خوطب بها المكلف فتقدم العلم عليها واجب. أما في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالنبي عليه الصلاة والسلام أبدى وأعاد في قضية العلم وطلب العلم وفضل العلماء والترحيب بالعلماء، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال مرحبا بطالب العلم، مرحبا بطالب العلم، وأوصى بالاعتناء والاحتفاء بطلبة العلم من بعده عليه الصلاة والسلام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كاشفا منزلة العلماء ومكانة العلماء في دين الإسلام، يقول عليه الصلاة والسلام إن العلماء ورثة الأنبياء، إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، وإنما ورثوا العلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي بكر نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. طيب ما هذه الوراثة التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث؟ وراثة الدين، وراثة العلم، وراثة تبليغ الناس هذا الدين العظيم. إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم. لهذا العلماء هم صمام الأمان لهذه الأمة، هم الذين حفظوا على هذا الدين، حفظوا على هذه الأمة معاقد الدين ومعاقله، وحموا من التغيير والتكدير موارده ومناهله، ينفون عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. لهذا هم صمام أمان جعلهم الله عز وجل بهذه المرتبة العظيمة العلماء. لهذا الله جل وعلا ذكر كما أشرت في الآيات السابقة فضل هؤلاء العلماء ومكانة هؤلاء العلماء. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر وحتى النمل في جحرها ليستغفرون لمعلم الناس الخير، يستغفرون لمعلم الناس الخير. نفهم أن الملائكة تستغفر لمعلم الناس الخير، ونفهم أن الجنس البشري أيضا
المطيع لله ولرسوله يستغفرون

0: معلم الناس الخير، فما بال السمكة في البحر في الماء، وما بال النملة في جحرها؟ لأن هذه الحيوانات إنما تستفيد من هذا العالم حينما يعلم الناس كيفية التعامل معه. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر نبيا من الأنبياء قرصته نملة فأمر بمتاعه فأخر ثم أحرق بيت النمل أو قرية النمل، فقال الله جل وعلا له: هل لا نملة واحدة؟ لذلك نحن في شريعتنا لا يجوز تحريق الدواب ولا الحيوانات بالنار ولا بالماء الحار ولا بأي شيء مما يؤذي هذه الأذية. هذا كله نأخذه من فتاوى العلماء ومن كلام أهل العلم الذي يستند على نصوص القرآن والسنة. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام أيضا بيّن بأن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، رضا بما يطلب. الملائكة ملائكة الرحمن يضعون أجنحتهم لطالب العلم رضا بما يطلبه، لأنه ليس هناك أشرف ولا أجل من طلب العلم، ما في أفضل من طلب العلم. طلب العلم في واقع الأمر، طالب العلم في عبادة، في حله وفي ترحاله وفي ضعنه وفي إقامته وفي حال خلوته وفي حال جلوته وفي حال يقظته وفي حال منى. لماذا؟ لأنه أشغل نفسه بطلب العلم، لذلك هو يعيش في عبادة وفي طاعة وفي قربة إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما أدرك العلماء السابقون أدركوا قيمة العلم هبوا إليه وطاروا إليه طيرانا. هكذا العلم في شريعة الإسلام. لهذا ديننا دين علم ودين معرفة، ولا يرضى بالجهالة، لا يرضى بالجهل، مصدر كل شر. ما تسربت البدع ولا الشركيات ولا المخالفات إلا بسبب الجهل. انظر الآن إلى الأماكن الموبوءة بالشرك والبدع، تجدها بيئة جاهلة ليس فيها علم. كذلك فالمقابل، انظر إلى البيئات النظيفة البريئة من الشرك والبدع، تجد السبب وجود العلماء، وجود طلبة العلم. كذلك مسائل الغلو والتشدد والتنطع لا تجدها أبداً في البيئات التي فيها حركة علمية، وجود علماء، وجود حلق علم، ما تجد فيها الغلو والتطرف والتشدد والتكفير مثلاً الذي لا ضوابط له. هذه تجدها في البيئات الجاهلة البعيدة عن أجواء العلماء، البعيدة عن حلقات العلم. لهذا عبد الله بن سبأ لما دخل مكة والمدينة وأراد أن يبث سمومه وأن يزرع فكره الخطير ما استطاع، لم يجد سوقا رائجة لفكره ولا لشره، فذهب إلى الأطراف البعيدة التي هي فقيرة من ناحية العلم، فقيرة من ناحية الحلقات، حلقات العلم، فوجد بغيته، ولذلك زرع الشر في تلك الأماكن حتى حصل ما حصل من مقتل عثمان رضي الله عنه وغير ذلك. وهذا ليس موضوعنا، لكن أنبه إلى أنه دائما العلم متى ما إن انتشر ومتى ما إن ذاع حصل الناس خيرا كثيرا. بالنسبة للعلم، يعني هذه المرتبة العظيمة، أنا لم آتي على جميع النصوص في القرآن والسنة ولا في الآثار الصحابية، وإنما هي عناوين عريضة وتطواف عجلة، وأنتم اللهم بارك يعني غالب الحضور ولله الحمد إن لم يكن جميعكم من طلبة العلم ومن طلاب الجامعة، وهذه لا تخفى عليكم. لكن نتحدث عن طلب العلم، لا بد له من مسالك، ولا بد له من خطوات، ولا بد له أيضا من آداب. طالب العلم يجب أن يتأدب بالآداب الشرعية ويلتزم القواعد المرعية. ولذلك أهم ما ينبغي على طالب العلم أن يكون شغله الشاغل وقلقه الساهر مسألة إخلاص النية وإصلاح الطوية، وأن يراقب قلبه دائما دائما، لأن العلم عبادة، ليس هناك أجل من العلم كما ذكرت قبل قليل. الآن العلم أعظم وقف يوقفه الإنسان. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وأنا أخاطبكم، أخاطب كل واحد منكم بالنسبة للصدقة الجارية: أليس لهذه العقارات ولهذه المباني عمر افتراضي ينتهي؟ كم العمر الافتراضي للمباني؟ 50، 60، 70، 100 سنة، 200 سنة ينتهي هذا المبنى أو هذا العقار. كذلك الولد الصالح يموت، أما العلم فيبقى. هذا علم النبي عليه الصلاة والسلام بين أيدينا، هذه آثار الصحابة بين أيدينا. ما زلنا نذكر أسماء الصحابة، هؤلاء الأئمة الأكابر الأماثل، أئمة الإسلام الذين خلفوا لنا هذا التراث العظيم، ما زلنا نتفيأ ظلال خيرهم وعلمهم. الآن الشافعي وأحمد وأبو حنيفة ومالك وبقية أئمة الإسلام وأصحاب السنن والمصنفات ماتوا من قرون طويلة تزيد بعضها على 1000 سنة، وما زال علمهم ما تشرق شمس إلا ويذكر أحمد والشافعي وأبو حنيفة ومالك. هذا هو الوقف الذي فعلا يبقى للإنسان، وهذا كله يكون في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم الذي فتح الله جل وعلا به أعين عمية وآذان صمة وقلوبا غلفة، صلوات ربي وسلامه عليه. لهذا بارك الله فيكم، أخلاص النية مهم، لأن الرياء مضاد للنية الصافية، وهو يفسدها كما يفسد الخل العسل. الرياء الذي يتسلل إلى النفس مثل دبيب النمل لا يشعر به الإنسان. لهذا ربنا جل وعلا قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ويقول جل وعلا: فاعبد الله مخلصا له الدين. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنية، وفي لفظ بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ومما يدفعنا دفعا إلى هذا الاهتمام بقضية النية ما جاء من الترهيب في قضية طلب العلم لغير الله عز وجل، حديث أبي هريرة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله تعالى يقضي بين العباد، فأول ما يقضى بين الناس 3، ذكر رجلا جاهد في سبيل الله فيؤتى به يوم القيامة فيقال له: ماذا عمل؟ قال: جاهدت في سبيلك حتى استشهدت. فيقال له: كذبت، ولكن جاهدت ليقال شجاع وليقال جريء. وقد قيل: ثم يسحب على وجهه فيلقى في النار. ويؤتى بآخر فيقال له: ماذا عمل؟ قال: تصدقت في سبيلك. فيقال له: كذبت، ولكنك تصدقت ليقال جواد وليقال كريم. وقد قيل: ثم يسحب على وجهه فيلقى في النار. ثم يؤتى بالثالث، وهذا محل الشاهد، فيقال: ماذا عملت؟ قال: قرأت القرآن في سبيلك وتعلمت العلم في سبيلك. فيقال له: كذبت، ولكنك قرأت القرآن ليقال قارئ وتعلمت العلم ليقال عالم. وقد قيل: ثم يسحب على وجهه فيلقى في النار. نسأل الله العافية والسلام. حديث مخيف يدفعنا ويجعلنا نقلق في قضية مراقبة النية. والقلب يتقلب على الإنسان، ما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحرص على القلب من قلب وتقليبه. لهذا سفيان بن سعيد الثوري إمام من أئمة الدنيا كان كثيرا ما يتكلم في قضايا النية ويقول: إن نيتي تتقلب علي، وكان يخاف من قضية النية. نحن لا نريد أن ندخل في الوسوسة، أن بعض الناس يوسوس في هذا الجانب حتى يأخذه الشيطان إلى ترك العلم، لا، وإنما نجعل أمرنا إلى الله عز وجل، وطلبنا للعلم لله عز وجل، والأمر يسير وسهل. وكلما نازعتك نفسك فجاهدها بالإخلاص واجعل عملك لله عز وجل. لأن من الناس يعني من يحرص على البروز والتميز، وتظهر من فلتات لسانه ما يدل على فساد نيته. كم من الناس من طلبوا العلم وحفظوا لكنهم ذهبوا، والله اختفوا، منهم من هم في عصرنا، الله أعلم بسبب ذلك. أنت إذا أراد الله عز وجل أن يظهرك فإن هناك مرسوما إلهيا يصدر من الله جل وعلا في أن تكون إماما من أئمة الدنيا، أو إنسانا ينشر الله جل وعلا لك ذكر بين الناس. لهذا لا تحرص على قضية التميز وقضية والله البروز وقضية كذا، احرص، حاول أن تخضع لله عز وجل وأن يؤدبك العلم. هذا قال الله وقال رسوله. لهذا أول قضية يجب عليك الاهتمام بها ما يتعلق بإخلاص النية. المسألة الثانية فيما يتعلق بطلب العلم هو طلب علم الكتاب والسنة. احرص على أن تطلب علم الكتاب والسنة لأنهما الأصل. ولهذا العلماء الذين يعلمون الناس ويدرسون الناس، إنما مصدر تلقيهم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان. لهذا بعض الطلبة قد يشتغل بعلوم وفنون حقيقة قد يكون ضرها أقرب من نفعها من علوم الكلام أو الجدل أو غير ذلك، فيضيع على نفسه زماناً قد يكون لو استثمره في تحصيل علم الكتاب والسنة لنفعه الله عز وجل به. لهذا من المهم جداً أن تجعل غايتك وهدفك هو علم الكتاب والسنة، كما نص على ذلك أبو العباس تقي الدين ابن تيمية رحمة الله عليه وغيره من أهل العلم، على أن يكون طالب العلم هذا هو هدفه وهذا هو قصده، علم الكتاب والسنة. الأمر الثالث، لا بد من طلب العلم على أيدي الأشياخ والعلماء، فديننا هذا دين تلقي ودين نقل. لهذا القرآن جاءنا من الله عن طريق جبريل، وأخذه النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل، وأخذه الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونقله الصحابة إلى هذه الأمة. فديننا دين تلقي، ولهذا من أهم ما ينبغي الاعتناء به أن تكون تلميذاً لعالم من العلماء ولعلماء وليس لعالم واحد إن تيسر لك ذلك. لهذا لا بد من التلقي، لا بد لطالب العلم أن يتلقى العلم من الأشياخ من العلماء. ومن الناس من ينفرد بالكتب ثم يصاب بلوثة معينة قد لا يستطيع انتزاعها ولا التخلص منها، وهذا يحصل حقيقة عند كثير من الناس حينما يفهمون بعض النصوص فهما مغلوطا ليس على مراد الله ولا على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندنا مثل عند العوام يقولون من كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه. طبعا هذا الذي ما تلقى عن العلماء، وليس المقصود أن طالب العلم يقرأ في الكتب، لا، بل ينبغي لطالب العلم أن يكثر القراءة في الكتب. المقصود أنك تبدأ بداية، أول ما تبدأ أن تتربى على أيدي العلماء. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام البركة مع أكابركم. ما المقصود بالأكابر؟ قيل كبار السن وقيل كبار العلم، وهذا هو الذي يظهر، وإن كان يحتمل المعنيين، لكن البركة مع الأكابر مع الأشياخ. وأنتم ما شاء الله اللهم بارك في بلد العلماء، الحركة العلمية في المملكة ولله الحمد قوية جدا، الجامعات في كل مكان، الأساتذة عندكم في الجامعة ولله الحمد في هذه الجامعات، فرصة لكم ذهبية إن صح التعبير أن تستثمروا هذه السنوات التي تقضونها هنا لتنهلوا من معين علمهم ولتأخذوا عنهم ولتتلمذوا على أيديهم. هذا هو المنهج الصحيح لطالب العلم. لهذا نجد الصحابة وهم الصحابة يتتلمذ بعضهم على بعض، يقرأ بعضهم على بعض ويذاكر بعضهم بعضا في مسائل العلم. المسألة الرابعة، الصبر في طلب العلم. لا بد أن تصبر على طلب العلم، لا بد أن تجعل الصبر مطية لبلوغ الغاية. فإن من الناس وللأسف الشديد صبره ضعيف وقليل، فتجده يريد أن يطلب العلم في حدود سنة أو سنتين، وهذا لا شك بأنه غلط وهادم لقضية طلب العلم. كل طالب علم جعل له سقف يصل إليه، هذا أبداً لا يمكن أن يوفق.
1: محاضرة الأسبوع. أحبتنا الكرام، هذه إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. يواصل الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي محاضرته عن أدب طلب العلم، فيقول فضيلته:
0: الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، هذا العملاق من عمالقة العلم، عمالقة الإسلام، وقد بلغ سنا متأخرة، فإذا سمع بعالم أخذ المحبر والورق وذهب إلى هذا، حتى لامه العلماء يقولون: يا أحمد إلى متى؟ قال: من المحبرة إلى المقبرة. ما قال: والله أنا انتهيت واكتفيت وكذا وكذا، ومع ذلك بقي يطلب العلم. أما قضية أن الشخص يقول: والله أنا أطلب العلم 4 سنوات مثل يعني الدراسة النظامية وأكتفي بهذا، هذا أعلن فشله وضرب مسمار في نعش علمه. ما يمكن أبداً أن يوفق الإنسان إذا جعل له سقف في طلب العلم. موسى عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن عباس، حينما قام خطيباً في بني إسرائيل فأتى بخطبة عصماء وأتى بكلام بليغ، فقام أحد أتباع موسى فقال: يا موسى، هل أحد أعلم منك؟ قال موسى: لا. فعتب الله على موسى إذ لم يكل العلم إليه، ما قال الله أعلم، فعاتبه الله وأدبه الله، وقال: إن عبدا من عبادي عند ملتقى البحرين لديه علم ليس عندك يا موسى، كما أن عند موسى علم ليس عند هذا الرجل الذي هو الخضر، فالراجح من أقوال أهل العلم. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين، المقصود بالرجل الذي قصده موسى هو الخضر عليه السلام، وهو نبي من أنبياء بني إسرائيل، لأن من العلماء من يقول بأنه ولي من الأولياء، وفي قول ثالث، لكن عموما هو نبي من أنبياء بني إسرائيل، لأن الذي فعله لا يمكن أبدا أن يقدم عليه إلا بالوحي من الله عز وجل. لذلك ماذا قال في ختام الآيات؟ وما فعلت عن أمري، هذا وحي من الله عز وجل. فموسى عليه الصلاة والسلام إذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا، قال العلماء الحقب 80 سنة. شوف الصبر، يعني قال لو كلفتني الرحلة 80 أو أكثر سنة فإنني سأبقى طالبا للعلم. الصبر في طلب العلم، لهذا من سمات طالب العلم، بل من أهم سمات، أن يصبر على طلب العلم، وأن لا يجعل كما ذكرت قبل قليل يعني سنوات معينة أو حد معين يقول أصل إليه. والصبر أيضا على قضية إضناء البدن، سهر الليالي وإضناء البدن والرحلة في طلب العلم، والرحلة في طلب العلم سنة، كما رحل موسى، موسى رحل في طلب العلم. يقول ابن الجوزي رحمة الله عليه: وقد رحل تلاميذ ابن مسعود إلى عمر في المدينة لطلب العلم، رحلوا من الكوفة إلى المدينة، رحل تلاميذ عبد الله بن مسعود من الكوفة إلى المدينة لطلب العلم عند عمر، يلتقون بعمر رضي الله عنه. ونحن ولله الحمد في عصرنا وفي زماننا يعني أعتقد بأنه الرحلة انتهت، أصبح العلم هو الذي يرحل إلينا، العلم هو الذي يرحل إلينا عبر هذه الثورة المعلوماتية الاتصالاتية، هذه المنصات، هذه الوسائل. يعني كثير الآن من دول العالم يحضرون دروس المسجد النبوي وهم في الأقاصي القصية من الكرة الأرضية، ما شاء الله اللهم بارك، يعني العلم هو الذي ارتحل إلى الناس. فما في حاجة إنك الآن ترحل لتطلب العلم، إلا إذا استطعت إلى ذلك سبيلا، فشيء عظيم أن ترحل إلى العلماء وأن تكحل عينيك برؤية العلماء والجلوس بين أيديهم. كذلك الصبر على طلب العلم بشراء الكتب، تنفق المال في طلب الكتب وتبذل في هذا، هذا كله عبادة وطاعة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا نجد من العلماء من يقترض لأجل شراء الكتب، هذا يدخل ضمن عملية الصبر على طلب العلم. المسألة الأخرى التي ينبغي التنبه لها ألا تكون مزاجيا في طلب العلم. يعني بعض الناس الآن مزاجي في طلب العلم كأنه موسمي، يعني فترة يطلب العلم وفترة لا يطلب الصيد مثلا. ذكر ابن عبد البر يقولون بأن شاب هذا حضر حلقات العلم، حضر حلقة نحو وصعب عليه فهم النحو، والمعلم يضرب أمثلة لمسائل النحو، يقول ضرب زيد عمرا وضرب عمرو زيد مثلا، فلما ثقل عليه العلم راح يدور الصيد، وأرسل أبياتا لصاحبه اسمه حماد يعني يحثه على ترك العلم والذهاب إلى الصيد، يقول: رأيت يا حماد في الصيد أرانبا تؤخذ بالأيدي، سأترك النحو لأصحابه وأشغل الهمة في الصيد، إن ذوي النحو لهم همة موسومة بالمكر والكيد. يضرب عبد الله زيدا وما يريد عبد الله من زيدي، يعني ايش يبغى عبد الله في زيد وكذا. وهذا طبعا يعني شماعة للفاشلين، هو فاشل فجعل هذه شماعة، يعني اتهم العالم قال ضرب زيد عمرا. لذلك يعني ينبغي لطالب العلم أن لا يكون مزاجي مثلا، ولا يكون موسمي، يجب عليه أن يتنفس العلم، يعني هو ديدنه، قلقه الساهر، مشغله على جميع الأوقات كما هي عادة العلماء، يتأبط الكتاب، وكلما سمع بمجلس علم ذهب إليه وطار إليه طيرانا. هكذا طالب العلم. بعض الناس مثل ما قال الأول: إذا كان يؤذيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان زهر الربيع، فقل لي طلبك للعلم متى؟ متى تطلب العلم؟ طالب العلم يعني يستولي عليه العلم استيلاء، حتى قال ابن الجوزي: ينبغي لطالب العلم أن يعشق العلم. شوف لاحظ تعبير ابن الجوزي قضية العشق، عشق العلم، يقول يعشق العلم. تعرفون العاشق يهين بمعشوقته دائما، إذا التفت إلى جدار رأى صورتها في هذا الجدار، وهكذا كذلك طالب العلم يجب أن يعشق العلم، ما يكون هكذا مثلا مزاجي وموسمي ومتى ما أتيحت له، يعني يجعل طلب العلم ثانوي إذا توفر، لا، يجعل العلم مقصد وأساس في حياته، هكذا هو طالب العلم. كذلك من الأمور المهمة في طالب العلم ما يتعلق بقضية الصبر على العلماء، الصبر على الأشياخ، وهذه ذكرها العلماء كابن جماعة في تذكرة السامع والمتكلم، وذكرها أيضا كثير من أهل العلم، لا بد لطالب العلم أن يصبر على شيخه، خاصة إذا يعني بدر من الشيخ تأديب أو بدر منه مخاشنة مثلا مع الطالب، فإن عليه الصبر، فإن العالم والد، وإن كان هو يطلق عليه الأب الروحي كما أن لك الأب النسبي، لا، هذا أب روحي، جاء في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما أنا لكم كالوالد، والحديث وإن كان يعني محل نظر من جهة الإسناد، لكن قال إنما أنا لكم كالوالد، والعلماء يقولون بأن العالم كالوالد، فتصبر على جفوة العالم. سبحان الله، ما صبر أحد على جفوة العالم إلا وفقه الله عز وجل. تذكرون قصة هشام بن عمار شيخ البخاري؟ هشام بن عمار أبو الوليد الدمشقي باع والده بيتا في دمشق لأجل أن يرسله في طلب العلم، فجاء إلى الإمام مالك. الإمام مالك رحمة الله عليه إمام دار الهجرة، قيل بأنه لم يشتهر في عصر الإمام مالك مثل الإمام مالك أبدا، بلغ من الشهرة مبلغ عظيم حتى يكاد يخيل إليك أن جميع العلماء يتقزمون أمام الإمام مالك، وإذا ذكر العلماء فالنجم مالك رحمه الله تعالى كان له هيبة. وكان طريقة العلماء أن الطالب هو الذي يقرأ والشيخ هو الذي يعلق، فجاء هشام بن عمار وكان صغيرا إلى الإمام مالك فقال له حدثني، فقال اقرأ، يقول له الإمام مالك اقرأ، فقال أنت حدثني، صغير ما يعرف بعض يعني الأمور التي يتعامل بها مع العالم، فقال أنت حدثني، فقال اقرأ، فقال أنت حدثني، لأن هذا أسلوب جديد على الإمام مالك وعلى حلقة الإمام مالك، وحاول يعني بهذه الطريقة ينتزع الهيبة الموجودة في حلقة الإمام مالك رحمة الله عليه. فقال الإمام مالك لغلام عنده اذهب واضربه 12 صوتا، فذهب وجلده، ثم جاء يبكي، فقال ما الذي يبكيك؟ قال أبي باع بيته وأعطاني قيمته لأرحل إليك وتضربني، قال اجعلني في حل. يقول الإمام مالك لهشام بن عمار اجعلني في حل، يعني حللني، قال لا، قال اجعلني في حل، قال لا، حتى تحدثني بعدد الأصوات، فحدثه بعدد الأصوات. فلما انتهى قال له يا أبا عبد الله ما رأيك أن تضربني وتزيد في الحديث؟ هذا الغلام الصغير اليافع لما صبر على هذا الأمر من الإمام مالك أصبح إمام من أئمة الدنيا. اقرأوا ترجمة في سير أعلام النبلاء، اقرأوا ترجمة في بقية كتب العلماء، صبر. لهذا الشافعي رحمة الله عليه يروى عنه أنه قال هذه الأبيات، يقول لمحبرة تلازمني نهاري أحب إلي من أنس الصديق، ورزمة كاغد في البيت عندي أحب إلي من عدل الرقيق، وضربة عالم في الخد مني ألذ علي من شهد الرحيق. هكذا هم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ورحمهم الله تعالى، هذا هو واقعهم، لذلك كتب الله عز وجل لهم القبول. في المقابل تجد من لم يحتمل جفاء العالم سبحان الله لا يوفق. أذكر قصة ذكرها لبعض الأفاضل أن شابا حضر حلقة لأحد مشايخنا الكبار رحمة الله عليه، وأورد الشيخ حديثا متكلم في إسناده، فهذا الطالب قال للشيخ يا شيخ هذا ضعيف، الحديث ضعيف، فقال الشيخ حسن هذا عالم، ومسائل التصحيح والتضعيف اجتهادية، فقد يضعف عالم حديث حسب اجتهاده لكنه حسن عند غيره، فقال إن شاء الله أنه حسن، فقال لا يا شيخ ضعيف، قال إن شاء الله حسن، فقال لا فلان ضعفه، قال ما رأيك تقوم تضربني؟ يقول الشيخ لهذا الطالب من باب التأديب له، فخجل وضحك عليه الطلبة زملائه وأقرانه، فخرج ولم يعد، اختفى. لماذا؟ لأنه ما تحمل ولم يصبر على هذه الكلمة. المقصود بارك الله فيكم تحمل العالم، هذا أمر غاية في الأهمية، والعلماء بشر قد يصدر منهم ما يصدر من بقية البشر، يتميزون، منهم من هو رحب الصدر، ومنهم من هو لين العريكة، ومنهم من هو ضيق الصدر ما يتحمل. ابن حزم هذا الظاهري كان عنيفا شديدا، حتى أنه كان يعتذر ويقول تبين بأن عندي مرض في الطحال يسبب هذا الاندفاع، وهذا الكلام وهذه العبارات القاسية، حتى قالوا بأن لسان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقان من سلاطة لسانه. فلكن العالم بشر أيضا، نقول العالم بشر فتحمل العالم. المسألة الأخرى من الأمور المهمة بالنسبة لطالب العلم أن لا يستعجل في قضايا كثيرة جدا تمر به في حياته. لهذا نجد بأن من صفات طالب العلم الذي يوفق دائما أنه يسمع أكثر مما يتكلم، لهذا في فترة الطلب أكثر من الاستماع ولا تكثر من الكلام. وطبيعة النفس البشرية هي أنها إذا أتت بشيء جديد مثلا، وأتت بأمر يشعر الإنسان بأنه يعني أبدع، يظن نفسه بأنه أصبح شيخ الإسلام. ونحن كلنا مررنا بهذه المرحلة، يكتب الإنسان بحث مثلا، وهذا البحث قد لا يسوى قيمة الورق، فيظن بأنه والله وصل يعني بلغ مبلغ عظيم، يؤلف رسالة مثلا كذا. يعني أنا أذكر أحد مشايخنا يقول كتبت في بداية الطلب رسالة، والله أتمنى لو أنها تختفي من الوجود، كنت أظن بأن هذه الرسالة هي الرسالة التي ليس بعدها يعني شيء. فلما نضج في العلم وأصبح واسع الاطلاع يضحك على رسالته. لذلك المقصود بارك الله فيكم، طالب العلم دائما يحرص على عدم الاستعجال والبت في بعض القضايا، وإنما يلجأ إلى العلماء. يقول الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وأحد وجهي التفسير لقول الله تعالى أولي الأمر أنهم العلماء، هم الذين يستنبطونه. لهذا نجد بعض الطلبة يستعجل في قضية إصدار الأحكام والفتاوى، وربما بدا له شيء، حتى لو بدا لك مسألة اجتهدت فيها والمعتمد في البلد والفتوى في البلد على خلاف ذلك، فاحتفظ بها لنفسك، لأنك إذا سارعت في إخراجها فقد عجلت بسقوطك وقطعت الطريق على نفسك. لهذا اللي عنده بحوث في الجامعة، عنده بحوث شخصية مثلا، يأجل إخراجها حتى يصل إلى مرحلة ثم يقرأها مرة ثانية، فسيكتشف بأنه كان مغرورا في يوم من الأيام، أو كان هذا البحث فيه جوانب نقص كبيرة جدا. لا يستعجل الإنسان في ذلك. كذلك بارك الله فيكم، من أهم ما ينبغي لطالب العلم العمل بالعلم، أن تعمل بعلمك هذا، وهذا من أهم ما ينبغي للإنسان الانتباه إليه، لأن العلم مقصود لغيره لا لذاته. أن تطلب العلم لماذا؟ لتتعلم وتعمل، هذا هو المقصود. العلم وسيلة إلى العمل. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ويقول جل وعلا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. لهذا العالم خطأه ليس كخطأ العامي، العالم تقصيره في باب العبادات ليس كتقصير العامي، لأن الله تعالى وفقه للعلم. ولهذا يجب على طالب العلم أن يظهر أثر هذا العلم على عبادته وجوارحه، وعنايته بالقرآن، وعنايته ببقية العبادات والطاعات هكذا. لهذا في الصحيح أن عائشة سئلت عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا قالت؟ قالت: كان خلقه القرآن، يعني يترجم القرآن ترجمة عملية واقعية في حياته، في كلامه، في أفعاله، في أعماله، في علاقاته، صلوات ربي وسلامه عليه. كيف الآن طالب علم مثلا ينام عن صلاة الفجر؟ أنا ما أفهم، يعني طالب علم يطلب العلم سواء في الجامعة أو في المساجد وينام عن صلاة الفجر؟ أين هذا العلم الذي المفترض أن يحركه إلى أن يقوم لله؟ أنت مطالب بأن تقوم الليل، أنت مطالب بأن تقوم الليل. طالب العلم من صفاته أن يقوم الليل، يعرفون بليلهم إذا الناس نائمون، وبصيامهم إذا الناس مفطرون، وببكائهم إذا الناس يضحكون. هكذا طلبة العلم، كيف طالب العلم يحرش بين الناس؟ وينقل والعياذ بالله الكلام، ونمام يشتغل بالنميمة وهو يقرأ قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة نمام، احترف النميمة. وبعضهم لا يلبسها لباس شرعي، يقول هذه نصيحة. كيف نصيحة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة نمام، أين هذا العلم؟ كيف ما يأثر عليك هذا العلم على سلوكك وأخلاقك؟ كيف طالب علم يغتاب الناس؟ هذا طويل وهذا قصير وهذا أسود وهذا أحمر وهذا غبي وهذا كذا، هذه غيبة. ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله. لا يدخل الجنة نمام، يقول النبي عليه الصلاة والسلام. طالب العلم يأكل الحرام، كيف يأكل الحرام؟ إذا تأملنا نصوص القرآن والسنة نجد بأن باب الأموال الشريعة دعت إلى ترك المشتبهات فضلا عن الوقوع في المحرمات. وهكذا هكذا ينبغي لطالب العلم أن يعمل بعلمه وأن يترجم هذا العلم ترجمة عملية، يعرف في منطقه، في سلوكياته، في أعماله، في أقواله. هذا هو طالب العلم اللي فعلا يصدق أن يقال بأنه طالب علم، حتى لا يكون العلم عليه حجة، كما جاء في الحديث يا فلان أهل النار يقول ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول نعم، كنت آمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي، نسأل الله العافية والسلام. كذلك من صفات طالب العلم التواضع، صفة بارزة على طالب العلم التواضع، يكون متواضعا، لأن هذا العلم منحة ربانية وهبة إلهية لك، ليست بكسبك ولا بكدك، اختارك الله عز وجل أنت إلى أن تسلك هذا الطريق، هذا الطريق اللاحب الطويل الذي يقود إلى جنة عالية قطوفها دانية. المنة ليست لك، المنة لله أن هداك لأن تكون طالب علم. فيجب عليك أن تتواضع وأن تخضع لله وأن تتواضع مع عباد الله عز وجل. أما هذا العجب والكبر إذا وجد في النفس فهذا دليل على مصيبة أنت واقع بها ولا تعلم. يقول جل وعلا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، أنت كنت لا شيء والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. قال جل وعلا وعلمك ما لم تكن تعلم، قال تعالى وجدك ضالا فهدى. أنت من الله عليك، اخضع لله وتواضع لعباد الله عز وجل. أما أن ترى نفسك عليهم فهذه كارثة من الكوارث ومصيبة من المصائب، أن بعض الناس يترفع ويرى نفسه. إذا رأيت جاهلا ارحمه، قل الحمد لله الذي من علي بالعلم، ارحمه وعلمه برفق وبلين. أبو العباس ابن تيمية الذي بلغ رتبة الاجتهاد المطلق، الاجتهاد المطلق التي ما أتت الأرحام بمثله إلى ساعتنا هذه، ماذا كان يقول؟ ينزل من القلعة ويقول أنا الفقير إلى رب السماوات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن يأتيها من عنده يأتي. خضوع وتذلل، هذه عبودية، عبودية حق لله عز وجل. ما يرى نفسه على الناس، يقول أنا الفقير، أنا المسكين، أنا الجاهل، الذي علمني هو الله عز وجل. ولو شاء ربك أن يسلب هذا العلم منك لسلبه، لسلبه من حيث لا تشعر أو تشعر. لهذا التواضع، تواضع لله عز وجل ولعباد الله سبحانه وتعالى ورحمة الناس. وطبعا التواضع هذا يظهر بتعليم الناس برفق وبلين، حتى في الإنكار عليهم ما يكون بعنف وشدة، وإنما بلطف ولين، بعلم وبعدل. هكذا هم طلبة العلم. وأنتم ما شاء الله اللهم بارك، يعني أغلبكم طلاب جامعة، وأكيد منكم من هو على يعني مرحلة التخرج، ومنكم من يرجع إلى بلاده ووطنه، فماذا أنتم فاعلون؟ ها، ستنكفئون على ذواتكم أم أنكم تنعزلون وتقولون يعني ما لنا وما للناس؟ الناس في بلادكم يحتاجونكم. الآن أنتم كلفتم بأمر عظيم، أمانة تحملتموها، يجب عليكم أن ترجعوا إلى أوطانكم وبلادكم وأن تبلغوا هذا العلم، العلم برفق ولين. تبدأون كما قال جل وعلا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. الرباني مأخوذ من الربان، وليس نسبة إلى الرب، لا، الربان القائد الذي يعرف كيف يسوس الناس ويقود الناس ويعلم الناس، مثل ما قال ابن عباس وقتادة وغيره. الرباني هو الذي يعلم الناس بصغار العلم قبل كباره اقتداء بالرب. أنت سترجع إلى مجتمع يعني عاش دهر على مخالفات أو على أمور، ليس من الفقه المصلحي أنك تأتي وتقول الآن تتغيرون، غير صحيح. أول شيء عرف الناس بك من أنت، وليس تعريفك لهؤلاء الناس أن تقول أنا فلان ابن فلان خريج الجامعة الفلانية، لا لا، تعريف الناس بك من خلال خدمتهم، مساعدتهم، الشفاعة لهم، الرحمة بهم، زيارتهم في بيوتهم، تفقد أحوال هؤلاء، صدقني بأنك تأسر قلوبهم ويصبحون طوع يدك. أما قضية فتل العضلات والإتيان، والله أنا والله خريج الجامعة، والنظر إليهم نظر إزراء ودونية، هذا ليس من صفات طالب، بل ليس من صفات المسلم، ليس من صفات المسلم. ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. يعني بعض الناس الآن قد ينكر على آخر يقول أنا متخرج من الجامعة، ما يصلح هذا. تعريف الناس بك من خلال خطوات تقوم بها أنت. انظر في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يتعامل مع الناس، يزور الناس في بيوتهم، يشفع لهم. شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم يعني تصلح أن تجمع في كتيب، شفاعات النبي عليه الصلاة والسلام. الصلح بين الناس، كان يصلح بين الناس عليه الصلاة والسلام، على المستوى الفردي، مستوى الأسري، مستوى الأممي كان يصلح عليه الصلاة والسلام. هذا يجعل لك قبول عند الناس. أما أن تأتي بنظرة فوقية وباستعلاء، ما يمكن يقبلون منك، وسيفشل مشروعك الدعوي والعلمي، ما يمكن أبدا. لهذا التواضع واستغلال الوقت في تعليم الناس. كان العلماء يجلسون للناس. شيخ الإسلام رحمة الله عليه اللي ذكرنا قبل قليل، أحبه العامة حب عجيب. لماذا؟ جلس للناس، صبر على الناس، ما انتظر زحف الجماهير وتكثير السواد ويقوم من الحلقة إذا ما حضر مثلا عدد أبدا. كان يجلس للعامة، يجلس للعوام. أنت الآن لو جلس عندك بعدما تتخرج 2-3 وعلمتهم، ما تدري لعل واحدا منهم يكون ممن هو من المجددين، ويكون الأجر لك والثواب لك. فالمقصود بارك الله فيكم بأن طلب العلم هذه نعمة من نعم الله، والله إنها هبة وعطية من الله لك، وفقك الله لها، فاحرص عليها، عض عليها بالنواجذ، واحرص على مصاحبة الأخيار، والحذر من التذبذب. بعض طلبة العلم متذبذب، تجد عنده صحبة طيبة وصحبة سيئة، ما يمكن. الصحبة الطيبة كما جاء في الحديث القدسي قال تعالى: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ضع لك خط ومنهج أنك تكون من أصحاب العلماء. أما هذا التذبذب والتلون، هذا ما يليق بطالب العلم، ولا يمكن أبدا أن يفلح طالب العلم. حرص على صحبة العلماء، صحبة الأخ، حتى في أثناء المذاكرة، لما يحصل مذاكرة بينك وبين أخيك من طلبة العلم، اجعلها لله، ليس مراء ولا جدال. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من طلب العلم لهذا الغرض، أن يجادل به العلماء أو يماري به السفهاء. هذا من كبائر الذنوب، أن يكون قصدك ونيتك وغرضك أن تطلب العلم لهذا. يوجد من الناس من يطلب العلم لأجل أن يرد على الناس أو أن يماري الآخرين. هذا كله للأسف من الأخطاء التي وقع فيها الناس قديما وحديثا.
1: محاضرة الأسبوع. استمعنا أيها الأحبة إلى محاضرة بعنوان فضل العلم والعلماء، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. ختاما نشكركم على حسن استماعكم، ويمكنكم الاستماع لهذه الحلقة عبر قناة إذاعة القرآن الكريم على اليوتيوب. حتى الملتقى بكم مع محاضرة جديدة في الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: محاضرة الأسبوع. في الحلقة القادمة يتجدد اللقاء بكم مع موضوع جديد.
3: وتقبلوا أند التحية من فريق البرنامج فيصل العتيبي وعبد الملك البشر.
2: محاضرة الأسبوع.
4: من مشاريعنا سقي الماء، إفطار يومي الاثنين والخميس، كفالة معتمر، وجبة زائر، العربات المساندة، وغيرها كثير. كن شريكا في خدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة، حيث تتضاعف الأجور وتكتب أعظم قصص العطاء. بدعمك تسهم في تقديم الخدمات التي تعين المعتمرين والزوار على أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة من خلال برامج الضيافة والمبادرات الإنسانية. ساهم اليوم في دعم برامج خدمة ضيوف الرحمن التي تقدمها جمعية مواسم من خلال الاتصال والواتساب 0531311414، أو زيارة موقع التبرعات الخاصة بالجمعية، وكن من أهل الخير الذين يتركون أثرا لا ينسى. ساهم الآن، فخير الناس أنفعهم للناس، وخدمة ضيوف الرحمن من أجل القربات.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الحذيفي من سورتين التوبة ويونس.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الحذيفي من سورتي التوبة ويونس.
1: قال الله تعالى:

0: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.

0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير. الوجيز في التفسير
0: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: إعداد
0: نخبة من أهل العلم.
1: الوجيز.
0: الوجيز في التفسير.
1: الوجيز في التفسير.
0: تقديم
1: حمد بن محمد الدريهم.
0: إخراج
1: محمد بن سعد الفرشان.
0: الوجيز
1: في الوجيز
0: التفسير.
1: في التفسير.
0: الوجيز في التفسير.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الوجيز في التفسير. في هذه الحلقة نستكمل ما تبقى من تفسير سورة النحل.

لما ذكر الله تعالى ما أنعم به على الناس من الأنعام والدواب شرع في ذكر نعمته عليهم في إنزال المطر من السماء مما لهم فيه بلغة ومتاع لهم ولأنعامهم، فجعله عذباً زلالاً ولم يجعله ملحاً أجاجاً، وأخرج لكم منه شجراً ترعون فيه أنعامكم.

عز وجل أنه يخرج بهذا الماء الواحد الزرع والزيتون والنخيل والأعناب، ومن كل الثمرات التي يخرجها من الأرض على اختلاف صنوفها وطعومها وألوانها وروائحها وأشكالها، وفي ذلك دلالة على أنه لا إله إلا هو، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون.

ينبه تعالى عباده على آياته العظام في تسخيره الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم الثوابت والسيارات في أرجاء السماوات نوراً وضيئاً ليهتدى بها في الظلمات، وكل منها يسير في فلكه الذي جعله الله تعالى فيه، يسير بحركة مقدرة لا يزيد عليها ولا ينقص منها، والجميع تحت قهره وسلطانه وتسخيره وتقديره وتسييره، وفي هذا دلالات على قدرته الباهرة وسلطانه العظيم لقوم يعقلون عن الله ويفهمون حججه. وما

على ما خلق في الأرض من الأمور العجيبة والأشياء المختلفة من الحيوانات والمعادن والنباتات والجمادات على اختلاف ألوانها وأشكالها وما فيها من المنافع والخواص، إن في ذلك لآية لقوم يذكرون آلاء الله ونعمه فيشكرونها.

يمتن الله على عباده بتسخيره البحر وتذليله لهم والركوب فيه وجعله السمك والحيتان فيه وإباحة لحم حيها وميتها وما خلق فيه من اللآلئ والجواهر النفيسة وتسهيله استخراجها من قرارها حليتي يلبسونها وتسخير البحر لحمل السفن التي تشقه بصدرها المسنم يسيرون من بلد إلى بلد ومن إقليم إلى إقليم لجلب ما يريدون. ولهذا قال: ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون نعمه وإحسانه.

0: أخبر الله تعالى أنه ألقى في الأرض الرواسي الشامخات والجبال الراسيات لتقر الأرض ولا تضطرب بما عليها من الحيوان والإنسان، فلا يهنأ لهم عيش بسبب ذلك، وجعل في الأرض أنهاراً تجري رزقاً منه للعباد، فينبع في موضع وهو رزق لأهل موضع آخر، ويقطع البقاع والبراري والقفار، ويخترق الجبال والآكام، فيصل إلى البلد الذي سخر لأهله. وهذه الأنهار سائرة في الأرض يمنة ويسرة وجنوباً وشمالاً وشرقاً وغرباً، ما بين صغار وكبار، وأودية تجري حيناً وتنقطع حيناً، وما بين نبع واحد وجمع، وقوي السير وبطيئه، بحسب ما أراد وقدر وسخر ويسر. وكذلك جعل في الأرض طرقاً يسلك فيها من بلاد إلى بلاد، حتى إنه تعالى ليقطع الجبل حتى يكون ما بينهما ممراً ومسلكاً، كما قال تعالى: وجعلنا فيها فجاجاً سبلاً لعلهم يهتدون.
1: الوجيز في التفسير.
2: بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، نكمل ما تبقى من هذه السورة في الحلقة القادمة. وفي الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: الوجيز
1: في التفسير.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورة البقرة.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم.

جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم.

مثله فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة.

إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة ثم

كبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم

كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم.

يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ

فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون

بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما

هُدًى قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً

وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا

أيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعود الشريم من سورة البقرة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير.
2: الوجيز في التفسير.
3: الوجيز في التفسير.
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب.
4: نور على الدرب.
1: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند التاسعة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا.
5: تنفس الصباح بيوم جديد.
6: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
7: اللهم بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة والنصف صباحا.
8: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الزامل من سورة الأنبياء.

0: يقول:
1: وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
2: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ماجد الزامل من سورة الأنبياء.
3: أخطاؤنا في العبادات.
4: ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض المصلين أخطاء تتعلق بصلاة الجمعة، ومن أهمها أولا التهاون بأداء صلاة الجمعة بلا عذر شرعي، وقد ورد وعيد شديد على من وقع في ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: من ترك 3 جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه، رواه أبو داود. وروى أبو داود أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك 3 جمعات من غير عذر كتب من المنافقين. ثانيا من الأخطاء أيضا التأخر الشديد عن الجمعة من

0: بالمصلين، مع أنهم قادرون على التقدم، وقد تسبب هذا التأخر في فوات الجمعة مرات عديدة لبعضهم، حتى صلها هؤلاء المتأخرون ظهرا مع أنهم مقيمون في البلد تلزمهم الجمعة. وأعلم أخي وفقك الله أن هذا التأخر من العادات المذمومة التي اعتادها هؤلاء، حتى إنك تجد الواحد منهم يتأخر وهو كبير في سنه، متقاعد من عمله، متفرغ لا شغل له، وما ذاك إلا لأنه اعتاد هذا التأخر السيء منذ شبابه. فينبغي بالعاقل أن يقطع هذه العادات المذمومة وأن يتقدم ولو لدقائق يتمكن معها من سماع الخطبتين وحضور الصلاة وهو مطمئن مقبل على تحصيل الفضل العظيم لهذه الشعيرة. ثالثا، من الأخطاء التي يقع فيها بعض من يحضرون الخطبتين الكلام والإمام يخطب، وهذا الكلام يفسد على المتكلم جمعته. روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، وهذا لفظ البخاري. وروى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. قال شيخنا ابن باز في معنى الحديث: يفوته فضلها، يعني ليس له جمعة، انتهى. وهذا يؤكد على من حضر الجمعة أن يترك كل ما نهي عنه أثناء الخطبة من مس حصى أو كلام أو غيره مما نهي عنه حتى لا يفوته فضل الجمعة، وهكذا لا ينشغل بجواله أو قلمه أو شيء مما يشغله عن الخطبة.
1: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة مكة المكرمة على موجات الاف ام مكة المكرمة 94.7، جدة 89.8، الطائف 99.8، رابغ 88.6، على موجات الاف ام.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجرافي من سورة الطور.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله القرافي من سورة الطور.
1: دخل الآن وقت صلاة المغرب حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: أذكار المساء.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أمسينا نشهدك، ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق،

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة أبو زيد من سورة الحديد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.

معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أسامة أبو زيد من سورة الحديد.
1: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة، ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، نودي لصلاة المغرب من رحاب المسجد الحرام. سبحان الله، سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله، سبحان الله عدد ما في السماوات والأرض، سبحان الله عدد ما أحصى كتابه، سبحان الله عدد كل شيء، سبحان الله ملء كل شيء. اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأكرم من أعطى وأرحم من استرحم وأكفى من توكل عليه وأبر من أجاب. أنت الملك لا شريك لك، وأنت الفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت والأمر ما قضيت، والخلق خلقك والعبد عبدك، وأنت الله الملك الرؤوف التواب الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الكريم الذي أشرقت له السماوات والأرض، وباسمك العظيم أن تقبلنا وترضى عنا رضا لا سخط بعده أبدا. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا.
1: الله أكبر، الله أكبر. الروح

0: حاذوا بين المناكب وسدوا الخلل. الله أكبر.
1: الله

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم

لله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا

هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمورنا، ونعوذ بك من شر أنفسنا. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم لا تخزنا يوم القيامة. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك. اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الموت راحة لنا من كل شر.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ سلمان المطيري من سورة الكهف.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ سلمان المطيري من سورة الكهف. صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت منه. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع. رواه مسلم. عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. رواه مسلم.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن نور على الدرب،
3: نور على الدرب،
2: برنامج نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. شرح كتاب التوحيد،
4: شرح كتاب التوحيد، شرح كتاب التوحيد، برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
2: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير يأتيكم الأحد عند 10 صباحا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: سنن الجمعة.
1: يسن يوم الجمعة الاغتسال والتطيب، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. أخرجه البخاري. يسن يوم الجمعة التبكير إلى الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون: الأول فالأول. أخرجه مسلم. يسن يوم الجمعة الصلاة إلى خروج الإمام للخطبة، لقول نافع رحمه الله: كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. أخرجه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان. يسن يوم الجمعة إكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله عليه أزكى الصلاة: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. رواه أبو داود وصححه الألباني. يسن يوم الجمعة الإكثار من الدعاء، لأن فيه ساعة مستجابة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه. أخرجه مسلم. من سنن الجمعة قراءة سورة الكهف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. رواه الحاكم وصححه الألباني.
0: سنن الجمعة.
2: دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الفقيه من سورة إبراهيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الفقيه من سورة إبراهيم.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

أشهد أن لا

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة. اللهم يا خير معبود، يا من لا يجوز لغيرك السجود، ويا من لا يستغني عنك أحد في الوجود، نسألك ألا تكسر لنا قلبا ولا تصعب علينا أمرا ولا ترد لنا دعاء. اللهم اجعلنا ممن تفاءل بخيرك فأكرمته وتوكل عليك فكفيته ودعاك فأجبته. اللهم ألق علينا محبتك لنكون سعداء، وألقي علينا رضاك لنكون أتقياء، واكتب لنا القبول في الأرض وفي السماء. اللهم اجعلنا ممن تواضع فرفعته، وأقبل تائبا فقبلته، وتقرب لك فهديته، وذل لهيبتك فأحببته، ودعاك صادقا فأجبته، وسألك سؤله فأعطيته، وسترت ذنبه وغفرته، وبرحمتك شملته يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من العتقاء في دار البقاء، وارزقنا الطهر والنقاء، وأبعد عنا الهم والبلاء، وخذ بأيدينا فنحن في دار اختبار وابتلاء، واجعل ألسنتنا رطبة بذكرك دون رياء. اللهم دعوناك وأنت العليم، وناديناك وأنت العظيم، وسألناك وأنت الكريم. اللهم فرج عنا هموما أثقلت حياتنا. اللهم دعوناك وأنت العليم، وناديناك وأنت العظيم، وسألناك وأنت الكريم. اللهم فرج عنا هموما أثقلت حياتنا. اللهم اسعدنا في الدنيا والآخرة، وأصلح أحوالنا، واجعل رحمتك وبركتك في كل أمورنا. اللهم إنا نعوذ بك من تبدل أحوالنا وتغير مآلنا وهتك أستارنا، ونعوذ بك من هواننا على الناس. واحفظنا يا سيدنا من سوء المنقلب وكآبة المنظر. اللهم اجعلنا من العتقاء في دار البقاء. اللهم اجعل لكل عزيز علينا من عطاياك حارسا يحرسه، وسكينة في قلبه تؤنسه، وحكمة ترشده، وابسط له من الخير ما يغنيه ويسعده. اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك، واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك، وهب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا. اللهم اجعلنا ممن تواضع فرفعته، وأقبل تائبا فقبلته، وتقرب لك فهديته، وذل لهيبتك فأحببته، ودعاك صادقا فأجبته، وسألك سؤله فأعطيته، وسترت ذنبه وغفرته، وبرحمتك شملته يا رب العالمين، يا أكرم معبود، يا من لا يستغني عنك أحد في الوجود، يا رب العالمين. اللهم يا ذا الحبل الشديد.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح،

0: اعتدلوا سووا صفوفكم وتراصوا. الله أكبر
1: الله أكبر

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله يوسف من سورة السجدة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله يوسف من سورة السجدة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن الوجيز في التفسير.
2: الوجيز في التفسير.
3: الوجيز في التفسير.
2: عرض لتفسير ابن كثير بصورة جديدة.
1: يواصل البرنامج تسليط الضوء على دلالات آيات القرآن الكريم بأسلوب ميسر ومختصر. الوجيز في التفسير مع حمد الدريهم يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا.
4: تنفس الصباح بيوم جديد.
5: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
4: اللهم بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند السادسة والنصف صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين.
6: في أطهر البقاع يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
7: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
1: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم غدا عند الرابعة والنصف عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.

0: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم إبراهيم بن محمد الشايع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامجكم نور على الدرب. في هذه الحلقة أسعد بلقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، مجيبا على أسئلتكم، فباسمكم أرحب به، حياكم الله معالي الشيخ.
2: وأنا أرحب بك وبإخواني المستمعين وأخوات المستمعات، والله تعالى أسأل يجعل لقاءنا مباركا، ويلهمنا فيه السداد، ويعيننا على خدمة إخواننا وأخواتنا.
1: اللهم أمين، حياكم الله. وأستهل هذه الحلقة بهذا السؤال بعثت به الأخت السائلة من حائل، تقول: أمي على خلاف مع أخوالي، وأريد التواصل معهم بالرسائل خوفا من إثم القطيعة، هل أبدأ التواصل أم أنتظر صلحهم؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما أكثر مشاكل القرابة، والإنسان إذا نظر في واقع بني آدم وجد أن ابن آدم قتل أخاه، وليس في الأرض إلا أسرة آدم، ثم وجد يوسف عليه السلام وإخوانه وما دار بينهما، فلا يستغرب من وجود مثل هذه الأشياء، لكن يعلم أنها بضاعة إبليس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن بالتحريش بينهم. فنقول لأختنا السائلة: إن كنت تعلمين أن أمك هي التي أخطأت على أخوالك وظلمته، فلا تقطعي في أخوالك ولا تجاهري بالتواصل معهم، لأن إن جاهرت بالتواصل معهم غضبت الأم غضبا شديدا ووقعت في مشكلة، لكن أنت تستطيعين أن تتواصلي معهم بأساليب تخفى على الأم، ويكون حينئذ أنت قد عملت الواجب ولم تطيع الأم، لأن الله تعالى لم يجعل لهم طاعة في معصية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن احذري أن تظهري لأمك أنك تعاندينها أو تخالفينها، فإن ذلك قد يحدث شرخا كبيرا في علاقتك مع أهلك، مع أمك، مع إخوانك، مع أخواتك. أنت إذا قابلت أخوالك في بيت الجد والجدة، أو قابلتهم في بيت أحد أخوالك أو خالاتك، فسلمي عليهم وأعطيهم حقهم، ولا تظهري أيضا لهم أنك تعملين ذا خلافا لأمك، لا، هذا من القيام بالواجب الذي فرضه الله تعالى في إيتاء الأقارب حقهم. قال الله تعالى: وآتِ ذا القربى حقه، حق في السلام وفي الاحترام وفي صلة الرحم. والله تعالى يقول في آية العدل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، يعني تعطيهم حقوقهم. فأنت يا أخي تعمل هذا من أجل الله، وتحرص على الخيط الذي بينك وبين الوالدة، لا تقطعه ولا تطيعها في معصية، بل اعمل الحيل للتخلص من هذه الأوامر الشاقة التي هي مما يحبه الشيطان. نعم
1: نعم، أحسن الله عليكم معالي الشيخ. من الأسئلة الواردة هذه أم أحمد تسأل تقول: هل يجوز صلاة السنن الراتبة متصلة أم يجب أن تكون ركعتين ركعتين؟
2: الأصل أن السنن ركعتان ركعتان، هذا الأصل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، لكن قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى أربعا مجتمعة في السنة قبل الظهر، وصلى أيضا بعد المغرب، وصلى في الوتر خمس مجتمعة وتسع مجتمعة ونحو ذلك. فالأصل في السنن أنها ركعتان ركعتان، لكن إذا أحب الإنسان أن يعمل من الأعمال المشروعة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس بذلك.
1: أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذه الأخت أم علي تسأل تقول: هل على الزوجة المهجورة حقوق لزوجها؟
2: إذا كان الزوج مقصر في حقها، بمعنى أنه لا ينفق عليها، أنه لا ينام معها، أنه لا يوفر لها السكن، فلا يجب عليها شيء، لأنه لم يقدم لها حقها الذي فرضه الله تعالى عليه. أما إذا كان الزوج يقوم بحقوق الزوجة فإن الزوجة يجب عليها حينئذ أن تقوم بحقوقه وألا تبخس من حقه شيئا. والنشوز من المعاصي التي تبتلى بها بعض النساء، نسأل الله العافية والسلامة. قد يكون هذا النشوز بسبب ظلم الزوج، وقد يكون هو ظلم من الزوجة، والحساب عند الله تعالى، والظالم لنفسه قد أفسد حياته الدنيوية والأخروية. المؤمن أحبتي في الله عليه أن يعمل بهذه الآية العظيمة ليسعد: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه الآية الشريفة لو طبقها الزوج والزوجة، كل واحد منهما يطبقها مع الآخر، ما ساءت العلاقة بينهما ولا أدى كل منهما ما يجب عليه، وصلحت أمورهما وأمور أولادهما. نعم
1: نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا السؤال من الأخت المستمعة تسأل تقول: ما حكم غسل الجمعة للمرأة؟
2: غسل الجمعة للمرأة سنة، وتتأكد إذا كانت ستذهب إلى المسجد الجامع وتختلط بالنساء فيه فإنه حينئذ يكون مؤكدا، استحباب مؤكد. فإن ظهر منها رائحة تؤذي فإن غسل الجمعة واجب. أما إذا كانت المرأة تصلي في بيتها فيبقى على الاستحباب المعتاد، ويعني لو حتى لم تغتسل لا شيء عليها. نعم
1: نعم، جزاكم الله خير. هذا المستمع الكريم يقول: صليت صلاة خلف مقيم وأنا مسافر وقصرت الصلاة، فهل علي شيء؟
2: يعني أنه يعني سلم قبل سلام إمامه، قطع متابعته للإمام وسلم قبل سلام إمامه، هذا لا يجوز. يا إخواني، الإنسان إذا كان مسافرا فصلى مع إمام مقيم وجب عليه أن يتم، وقد كانت المدينة عاصمة بلاد المسلمين، وكان الناس يأتون إليها يوميا، وكانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وما علم أن أحدا منهم قصر وخرج من الصلاة قبل أن يسلم النبي صلى الله عليه وسلم.
1: نعم، جزاكم الله خير. من الأسئلة الواردة هذا الأخ الكريم يسأل يقول: ما حكم برمجة الألعاب الإلكترونية؟
2: إذا كانت هذه الألعاب الإلكترونية محتواها طيب ونافع في تسلية الأطفال وفي تعليمهم الأمور التي تنفعهم في دينهم ودنياهم فهذا لا بأس، هذا من التعاون على البر والتقوى. أما إذا كانت هذه الألعاب تحتوي على ما يعلم الناس الجريمة أو يضعف نصيبهم في العبادة أو يحقر الموروث الشعبي الذي ورثناه من آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ويدعونا إلى أن نكون إمعة يقلد الغرب ويعمل بما يسمع منه فهذا لا يجوز أبدا. نعم.
1: أحسن الله إليكم معالي الشيخ. هذا الأخ الكريم يقول: أنام بعد العمل وأستيقظ قبل صلاة العصر فأصلي الظهر، هل هذا تأخير محرم؟
2: إذا كان يستيقظ قبل صلاة العصر فعمله جائز، لأن وقت الظهر يمتد من الزوال إلى أذان العصر، فإذا صلى الظهر في آخر وقتها فقد صلاها في وقتها.
1: نعم. جزاكم الله خير. هذا المستمع الكريم يسأل يقول: هل تصح الهبة إذا كانت مقابل ما يسمى بالسماوة تسمية المولود؟
2: أي ما في بأس، هذا مما اعتاده الناس أن الإنسان يسمي على شخص والثاني يعطيه هدية أو شيء للابن أو الولد أو الأم، فمما اعتاد الناس عليه، والهدايا وسيلة من وسائل التحاب وحسن الخلق وتقوية الأخوة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تهادوا تحابوا. نعم.
1: جزاكم الله خير. هذه الأخت الكريمة تقول: أنا مدرسة رسم وعلمت بحرمة رسم ذوات الأرواح، فهل أكمل دورتي الحالية مع الطالبات أم أتوقف؟
2: إذا كانت ترسم ذوات الأرواح بيدها فيجب عليها أن تتوقف، أما إذا كانت ترسمها بالآلات يعني ليس لها دخل في التصوير فهذا جائز.
1: نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. من الأسئلة الواردة هذا الأخ الكريم يقول: هل تجب الزكاة في مبالغ المساهمات العقارية التي لا تستلم إلا بعد 18 شهرا؟
2: إذا كانت المساهمات هذه القصد منها التجارة فتجب فيها الزكاة، لكن لو أن الإنسان دخل مساهمة في أرض والهدف أن يحوز نصيبه من الأرض ليبني عليه بيتا أو استراحة أو غير ذلك فهذا لا زكاة فيه، لأنه ليس من عروض التجارة. الزكاة في الأرض إنما تجب فيها إذا كانت عروضا تجارية، والعروض هي التي تشترى للربح، تشترى والغرض من الشراء أن يستفيد الإنسان ربحا ينمو به ماله.
1: جزاكم الله خير. من الأسئلة الواردة علوان من اليمن يقول: ما حكم من يصلي ويصوم ثم يمرض ويترك الصلاة حتى يموت؟
2: إذا كان هذا المرض أثر على عقله فنرجو الله تعالى أن يسامحه، وهو مسامح، من ما نعرف هذا مريض، والله تعالى يقول: وليس على المريض حرج. أما إذا كان عقله باق معه وإنما ترك الصلاة من أجل التضايق من وضعه أو الجزع وعدم الصبر فهذا عمل لا يجوز، ونسأل الله العافية، هذا من سوء الخاتمة، هذا من سوء الخاتمة. المسلم أحبتي في الله إذا ابتلي صبر، الصبر يا إخواني هو باب الأجر العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أعطي المؤمن عطاء خيرا ولا أفضل من الصبر. الصبر أجره شيك مفتوح مثل ما يقولون الآن الناس. الله يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فإذا كان هذا الإنسان عمل ما عمل نتيجة عن ضعف عقل، فنرجو الله تعالى أن يعذره، والله تعالى لا يكلف نفسا شيئا لا تطيقه. أما إذا كان عقله موجود وإنما دعاه إلى ذلك قلة الصبر والجزع، فإن هذا يعني يؤاخذ بما عمل وعقله موجود، ونرجو الله تعالى أن يحسن خاتمته، لا يموت على ذلك، فإنه إن مات على ذلك مات على معصية. نعم.
1: أحسن الله عليكم علي الشيخ. هذا الأخ الكريم يقول: حجيت متمتعا وشككت في عدد أشواط الطواف وأكملت على غلبة الظن، فهل حجي صحيح؟
2: ما دام أنك أكملت بناء على غلبة ظنك فلا تعيد النظر في ذلك، اقطع على الشيطان الطريق، فإن الشيطان سيأخذك بالوساوس وسيضيق صدرك، والشيطان من أهدافه إمراض المسلمين وبث البلاء في أنفسهم نتيجة ما قد يشككهم فيه من القصور. فلا تجزع أبدا ما دمت بنيت خروجك من الطواف على غلبة ظنك، فهذا مما يقبل شرعا ولا يعاقبك الله تعالى عليه، فإن المؤمن مأمور بأن يعمل بغلبة ظنه. نعم.
1: نعم. أيضا يسأل معالي الشيخ عن حكم الرمي قبل الزوال في اليوم 12.
2: هذا اختلف فيه العلماء، وأنا لي رأي قديم فيه ولا أزال عليه، أنه يجوز حينئذ أن يرمي بعد طلوع الشمس، والأدلة على ذلك كثيرة، منها قول الله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. ومعلوم أن اليومين من أول النهار وليست ببعد الزوال، بعد الزوال ما بقي إلا نصف اليوم أو أقل، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الله تعالى جعل الرمي من الذكر، قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، فإذا كان الرمي من الذكر فإن الله تعالى يقول: واذكروا الله في أيام معدودات، وهي أيام التشريق، فتكون أيام التشريق كلها محلا للذكر. الثالث أن أعمال أيام التشريق منها الطواف والسعي يعمل في أي وقت، ومنها النحر يعمل في أي وقت، ومنها الحلق يعمل في أي وقت. بقي ماذا من الأعمال؟ بقي رمي الجمار. لماذا لا يعمل مثل أخواته في كل وقت؟ لماذا يحلق وينحر ويطوف ويسعى في كل وقت من أوقات أيام التشريق؟ فإذا جاء الرجم قلنا: لا ترجم إلا بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد الزوال. أعمال النبي صلى الله عليه وسلم تدل على السنية والأفضلية ولا تدل على عدم الجواز. هم يقولون: لا، لماذا يترك المشقة الناس ما يرمي بهم في الضحى إلى قيام الشمس الظهر؟ نقول لهم: يا إخواني، الناس متفرقون في منى، لا يجتمعون إلا وقت الصلاة، فإذا أذن الظهر اجتمعوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل بهم ورمى ثم عاد فصلى بهم. لاحظ أنه لا يصلي إلا بعدما يكمل معهم الرمي، وهو يرمي ويقول لهم: خذوا عني مناسككم. نعم.
1: نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. إذن بهذه الإجابة مستمعين الكرام نصل معكم إلى ختم هذه الحلقة من برنامجكم نور على الدرب، أجاب فيها مشكورا معالي الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد المطلق

0: ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن وصلنا معكم أيها الكرام إلى ختم هذه الحلقة من برنامجكم نور على الدرب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم وأن يزيدنا علما وعملا صالحا. تقبلوا في الختام تحية مسجل هذا اللقاء عثمان بن عبد الكريم الجويبر، شكرا لطيب متابعتكم، نلتقيكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم إبراهيم بن محمد الشايع، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.
3: آيات الصلاة، عمود الدين وأجل الطاعات،
4: بركة وراحة قلب.
3: قال عنها الحبيب صلى الله عليه وسلم:
4: أرحنا بها يا بلال،
3: أرحنا بها يا بلال.
5: حافظ.

0: تعلمون.
1: آيات الصلاة.
2: آيات الصلاة.
1: خصائص يوم الجمعة وآدابها. يوم الجمعة هو اليوم الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة. وقد عد ابن القيم أكثر من 30 مزية وفضلا لهذا اليوم. ومن تلك الخصائص والفضائل أنه يوم عيد المسلمين الأسبوعي، فيحرم صومه منفردا. ومنها أنه يوم المزيد، يتجلى الله فيه للمؤمنين في الجنة، قال تعالى: ولدينا مزيد. وقال أنس رضي الله عنه: يتجلى لهم في كل جمعة، وهو خير الأيام. قال صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، وفيه ساعة الإجابة. قال صلى الله عليه وسلم: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. ولهذا اليوم العظيم آداب وسنن، منها أنه يستحب أن يقرأ الإمام في فجر الجمعة بسورتي السجدة والإنسان كاملتين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهما. ومن آدابه التبكير إلى الصلاة، وقد ورد في الحث على التبكير والعناية به أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. ومن آداب يوم الجمعة الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. ومن سننه الاغتسال، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. ويستحب فيه التطيب والتسوك ولبس أحسن الثياب. قال صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة على كل محتلم، وسواك، ويمس من الطيب ما قدر عليه. كما يستحب قراءة

0: قراءة سورة الكهف لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. ومن الآداب الواجبة وجوب الإنصات للخطبة والحرص على فهمها والاستفادة منها. قال صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: قرآنا عجبا.

0: القرآن هو كلام الله، فيه الهدى والنور، وهو أشرف كتاب وأصدق كتاب وأعظم كتاب وأنفع كتاب. قال تعالى: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذا خطاب الله للجن والإنس، للعرب والعجم، للذكور والإناث، للأغنياء والفقراء، للملوك وغيرهم، للمبصرين والعبيان، لكل أحد. الله يخاطب الجميع بأن يتقوا ويعظموا أمره وينهى وينقادوا لشرعه ويعبدوه بما شرع.
1: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورتي العنكبوت والروم.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الله البعيجان من سورتي العنكبوت والروم.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن
4: شرح كتاب التوحيد.
5: شرح كتاب التوحيد.
6: شرح كتاب التوحيد.
5: برنامج يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لمؤلفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى.
4: شرح كتاب التوحيد مع الشيخ الدكتور سامي بن محمد الصقير يأتيكم الأحد عند 10:00 صباحا.
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
9: مجالس العقيدة.
8: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم برنامج
9: مجالس العقيدة، حوارات ونقاشات علمية في مواضيع العقيدة الإسلامية.

0: مجالس العقيدة.
1: إعداد وتقديم الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز سندي. إخراج نايف بن عطية العوفي.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا وأهلا في حلقة جديدة من برنامج مجالس العقيدة، ويسعدني أن أرحب بالصديقين الكريمين الدكتور سعود العوفي والدكتور معاذ الطيب، فأهلا وسهلا.
3: حياكم الله شيخنا.
4: الله يحييكم شيخنا الكريم.
3: أحسن الله عليكم. انتهينا في الحلقة الماضية من الموضوع العاشر من سلسلة الإيمان باليوم الآخر، ونفتتح بعون الله حلقتنا هذه بالموضوع الحادي عشر، فماذا سيكون؟
2: نعم أبا عبد الله، الموضوع الحادي عشر هو إيتاء الصحف، والمقصود بالصحف الصحف التي كانت تكتب فيها أعمال بني آدم في الدنيا، فيعطى كل إنسان كتاب أعماله فيقرأه.
4: أحسن الله إليكم. إذن هذه المسألة مبنية على ثبوت كتابة الأعمال في الدنيا.
2: نعم، لا ريب أن أعمال بني آدم في الدنيا تكتب عليهم، وبناء عليه فإن هذا المكتوب سيعرض على صاحبه يوم القيامة. وكون أعمال بني آدم تكتب في الدنيا هذا أمر قطعي لم يخالف فيه أحد من المسلمين، فالله جل وعلا قيض لكل عبد ملكين يكتبان أعماله، وهو سبحانه قد أعطاهم القدرة على إحصاء الأعمال الظاهرة والباطنة وكتابتها.
3: أحسن الله عليكم. يقول بعضهم عن أعمال القلوب: إن العبد إذا عمل عملا صالحا فإنه تخرج منه رائحة حسنة، وإذا عمل عملا فاسدا تخرج منه رائحة خبيثة، فيعلم الملك فيكتب، فهل هذا صحيح؟
2: بارك الله فيكم. هذا قاله بعض العلماء، ولا يصح فيه دليل فيما أعلم، ولا حاجة إلى الخوض في هذا، فالله سبحانه قد أعطى القدرة للملكين على معرفة الأعمال الظاهرة والباطنة بالكيفية التي شاءها، وهو على كل شيء قدير. الشاهد أن عمل ابن آدم محفوظ عليه قليله وكثيره، ويكتب عليه ليلا ونهارا. ومن الأدلة على هذا قوله سبحانه: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقال جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال سبحانه: أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال تعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. وقال جل وعلا: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. إذن على كل إنسان ملكان يحصيان أعماله بإجماع السلف، كما أجمعوا على أن أحدهما عن اليمين وهو كاتب الحسنات، والآخر عن الشمال وهو كاتب السيئات. وكل هذا قد مضى الحديث فيه عند الكلام عن الإيمان بالملائكة. فالمقصود أن أعمال العباد تكتب في الصحائف ثم تنشر، ويتلقاها الناس يوم القيامة إما بأيمانهم وإما بشمائلهم. قال سبحانه: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال سبحانه: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. كتابا، قال المفسرون، هذا كتابه الذي فيه ما عمل، لا يكون هذا الكتاب مغلقا بل مفتوحا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة. أنت حسيب نفسك ومحاسبها، أنت من كان المملي على حفظتك، وما زيد فيما فعلت ولا نقص منه. قال الحسن البصري رحمه الله: يقرأه أميا كان أو غير أمي، ولقد عدل عليك من جعلك حسيب نفسك. انتهى كلامه. ونظير هذا هنا، وهو قوله اقرأ كتابك، آية يونس: هنالك تتلو كل نفس ما أسلفت، على قراءة حمزة والكسائي وخلف.
4: أحسن الله إليكم. الله جل وعلا يقول: وكل إنسان ألزمناه طائرة، فما معنى طائرة؟
2: اختلف في الطائر، والأقرب والله أعلم أنه أحد أمرين: إما ما طار أي سبق للعبد في علم الله من سعادة أو شقاوة، أعني الشيء الذي علمه الله سبحانه وسبق في علمه هو الذي سيكون، فعلم الله جل وعلا لا يتخلف. أو ما طار عن العبد أي صدر منه من عمل، فأعماله سوف تكون ملازمة له يراها مكتوبة. وصدق ربنا: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر.
3: أحسن الله إليكم. كيف تلقى الناس صحفهم؟
2: الناس في هذا المقام ثلاثة أقسام. القسم الأول المؤمنون الذين من الله عليهم بالعفو ودخول الجنة، فهؤلاء يتلقون كتبهم بأيمانهم من أمامهم، فيا هناءهم ويا سعادتهم، أسأل الله أن يجعلني وإياكم ومن يستمع منهم. قال سبحانه: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أقرأوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية. وقال سبحانه: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. أما القسم الثاني فالكفار، فهؤلاء جاء فيهم وصفان: يتلقون كتبهم بشمائلهم، أي يتلقى الواحد منهم كتابه بيده اليسرى، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه، ويتلقى أيضا كتابه من وراء ظهره، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا.
4: أحسن الله إليكم، وكيف يجمع بينهما؟
2: اختلف في الجمع بين الوصفين، ومحصل ما قيل ثلاثة أقوال. قيل تخلع شماله فتركب وراء ظهره، فيكون قد تلقى كتابه بشماله من وراء ظهره. وقيل تلوى من خلف ظهره، فيكون متلقيا كتابه بشماله من خلف ظهره. وقيل يدخل شماله في صدره فيخرقه، فيتلقى كتابه من وراء ظهره. والأسلم في هذا أن نقول الله أعلم، ولا حاجة لنا إلى هذا الخوض، فنؤمن بما جاء في النص، وكيفية هذا علمها إلا الله. القسم الثالث العصاة الذين يشاء الله تعذيبهم، فهل يأخذون كتبهم بأيمانهم أم بشمائلهم؟ تكلم الناس في هذا كلاما طويلا، ويتحصل من كلام العلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول أنهم يأخذون كتبهم بأيمانهم كحال الأولين أهل الجنة، ثم اختلفوا، فمنهم من قال إنهم يأخذون كتابهم قبل دخولهم النار فيكون علامة على أن مآلهم الجنة، ومنهم من قال إنهم يأخذونه بعد خروجهم من النار. والقول الثاني أنهم يأخذون صحائفهم بشمائلهم لكن من أمامهم، فلا حالهم حال المتقين ولا الكافرين. القول الثالث التوقف، ولعل هذا هو الأسلم، لأنه ليس عندنا دليل صريح على حال هذه الفئة، فالأسلم أن نقول الله أعلم. وأود أن ننبهك إلى مسألة مهمة تتعلق بمباحث اليوم الآخر، وهي أن حال العصاة لم يفصل فيه بدقة في كثير من أدلة اليوم الآخر التي تذكر حال المتقين وحال الكفار. تأمل في الأدلة التي تمر بك في القرآن والسنة، تجد في مواضع كثيرة توضيح حال الكفار وما لهم من الوعيد بالتفصيل، ثم يذكر حال المتقين الذين يدخلون الجنة وما لهم فيها من النعيم. لكن ماذا عن العصاة الذين ليسوا بكفار ولا متقين؟ تجد أنه في السياقات التي يقابل فيها بين حال هؤلاء وهؤلاء في الغالب يسكت عنهم ولا يبين حالهم. أقول لعل هذا والله أعلم يكون المسلم الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا في حال من الخوف والرجاء، فلا يغتر ولا يقنط، والله أعلم.
3: أحسن الله إليكم، ثمة روايات منتشرة عن أول من يأخذ كتابه، فما مدى صحتها؟
2: كل ما روي في هذا فيما أعلم غير صحيح، ومنه ما روي أن عمر رضي الله عنه أول من يعطى كتابه بيمينه وله شعاع كشعاع الشمس، وفي هذا حديث أخرجه الخطيب في تاريخه، وكذلك ابن عساكر، لكنه موضوع. وروي أيضا أن أول من يأخذ كتابه بيمينه أبو سلمة ابن عبد الأسد رضي الله عنه، هذا أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما، أخرجه ابن أبي عاصم في كتابه الأوائل وفي إسناده كذاب. على كل حال هذا الباب لا يصح فيه شيء فيما أعلم، والله أعلم.
4: أحسن الله إليكم شيخنا، هل ننتقل للموضوع الثاني عشر؟
2: نعم، وهو موقف الحساب.
4: لو بدأنا أحسن الله إليكم بتعريف الحساب وبمقدمة تتعلق به.
2: الحساب هو سؤال العباد عن أعمالهم وتوقيفهم عليها وتذكيرهم بها والقضاء بينهم، وهو أكثر مواقف القيامة ورودا في الكتاب والسنة، حتى إن من ألقاب يوم القيامة يوم الحساب، هذا ما توعدون ليوم الحساب، وهو أيضا يوم الدين أي يوم الحساب. الحساب آت قريبة، والخلص من عباد الله هم أهل الاستعداد له، وغالب الناس في غفلة عنه، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. والحساب إلى الله لا إلى غيره، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، وهو سبحانه سريع الحساب. المؤمنون يؤمنون بالحساب ويستعدون له. إني ظننت أني ملاق حسابية، كما أنهم يخافون سوءه ويخافون سوء الحساب. ومن قام بحق الله عليه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. أما الكفار فإنهم معرضون عنه، إنهم كانوا لا يرجون حسابه، ولذا فلهم سوء الحساب. أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد.
3: صلى الله عليكم. وما المسائل المندرجة تحت هذا الموضوع؟
2: عندنا بارك الله فيكم 6 مسائل. المسألة الأولى: الحساب قسمان، عرض ومناقشة. ويدل على هذا ما ثبت في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. فقالت عائشة رضي الله عنها: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. استشكلت رضي الله عنها هذا القول منه صلى الله عليه وسلم الذي يدل على العموم، لأنه قال من نوقش الحساب عذب، مع قوله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا. إذن هناك من سيكون حسابه يسيرا. ماذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، ومن نوقش الحساب هلك. الضمير في قوله ذلك يعود إلى ما جاء في الآية وهو العرض. إذن هذا الحديث يدل على أن الحساب قسمان: حساب مناقشة وحساب عرض.
4: أحسن الله إليكم شيخنا، هل من توضيح لهما؟
2: القسم الأول حساب المناقشة، وهو استقصاء الأعمال صغيرها وكبيرها والتدقيق في ذلك مع عدم المسامحة. فبهذا الحساب سيجازى العبد بحسب ما قدم بالعدل له أو عليه. ومن تأمل هذا ثم عاد بالنظر إلى نفسه أدرك أنه إن حوسب بالعدل ولم يسامح فهلاكه متعين. ولاحظ أن هذا الحديث ثبت له في الصحيحين 10 ألفاظ: من نوقش الحساب هلك، من حوسب عذب، من نوقش الحساب عذب، ليس أحد يحاسب إلا هلك. إذن ألفاظ الحديث تدور على كلمتين: من نوقش الحساب عذب أو هلك، وكلاهما بمعنى واحد، لأن من عذب هلك ومن هلك فلأنه عذب. والخلاصة أن من ناقشه ربه سبحانه فإنه هالك لا محالة، معذب ولا بد.
3: أحسن الله إليكم، لو بينتم لنا معنى الحديث.
2: بعض أهل العلم قال: الحساب نفسه عذاب بغض النظر عن نتيجته، من نوقش فإن هذا النقاش في حقه عذاب وهلاك. لكن هذا ضعيف. والصواب في هذا الحديث أن معناه: من حوسب حساب المناقشة، بمعنى عومل بالعدل ودقق عليه ولم يعفى عنه، فإن هلاكه متحتم، لأن التقصير غالب على ابن آدم. فمن الذي أدى كل ما أوجب الله عليه وانتهى عن كل ما نهى الله عنه؟ ومن الذي قام بشكر الله على كل نعمة؟ إذن لو دقق على الإنسان ثم قورنت أعماله الحسنة بأعماله السيئة فالغلبة للسيئة، والنتيجة أنه سيعذب ولا بد. إذن لا معول إلا على رحمة الله سبحانه. وصدق صلى الله عليه وسلم: لن ينجي أحدا منكم عمله، متفق عليه. هذا هو القسم الأول من قسمي الحساب. أما القسم الثاني فإنه العرض، وهو الحساب اليسير، ومعناه أن ينظر في كتاب المؤمن وتعرض عليه أعماله ثم يعفى عنه. ويدل على هذا ما أخرج أحمد في المسند بإسناد جيد أن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بعض صلاته: اللهم حاسبني حسابا يسيرا. فلما انصرف قلت: يا نبي الله، ما الحساب اليسير؟ قال: أن ينظر في كتابه فيتجاوز عنه. إنه من نوقش الحساب يومئذ يا عائشة هلك. وكل ما يصيب المؤمن يكفر الله عز وجل به عنه حتى الشوكة تشوكه.
4: أحسن الله إليكم، لو أراد المسلم أن يدعو في صلاته بهذا الدعاء: اللهم حاسبني حسابا يسيرا، فأين يجعله؟
2: مواطن الدعاء في الصلاة عموما تدور على موضعين، على الإنسان أن يجتهد في الدعاء فيهما: السجود، وبعد الانتهاء من التشهد، أي قبل السلام.
3: أحسن الله عليكم، ما صفة العرض؟
2: بينها حديث النجوى الثابت في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره، فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك، قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافقون فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين.
4: الله المستعان، موقف عظيم.
2: صدقت يا أبا سعد، هذا الحديث يدل على أن الذنب مؤثر ولا بد، فيكفي أن العبد يذكر من ربه ويقرر بما جنته يداه في الدنيا، ما أعظمه من موقف حياء من الله سبحانه. ولذلك في شعب الإيمان للبيهقي عن الفضيل بن عياض رحمه الله أنه قال: وسوءتاه والله منك وإن عفوت. وسئل الحسن البصري عن الرجل يذنب ثم يتوب هل تمحى؟ قال: لا، دون أن يقفه عليه ثم يسأله عنه، ثم بكى وقال: لو لم نبكي إلا حياء من ذلك المقام لكان يحق لنا أن نبكي فنطيل. ولما احتضر التابعي الجليل الأسود بن يزيد رحمه الله بكى، فقيل له: ما هذا الجزع؟ فقال: ما لي لا أجزع، ومن أحق بذلك مني؟ والله لو أتيت بالمغفرة من الله عز وجل لهمني الحياء منه مما قد صنعت. إن الرجل لا يكون بينه وبين الرجل الذنب الصغير فيعفو عنه فلا يزال مستحيا منه. قال ابن الجوزي: فأف والله لمختار الذنوب، ومؤثر لذة لحظة تبقي حسرة لا تزول عن قلب المؤمن وإن غفر له. وقال ابن رجب رحمه الله: هب أنه تجاوز عن الزلل، فأينما يلقاه العاصي عند تقريره بذنوبه من الحياء والخجل. انتهى كلامه. وأنشد بعضهم: يا حسرة العاصين عند معادهم، هذا وإن قدموا على الجنات لو لم يكن إلا الحياء من الذي ستر القبيح لأعظم الحسرات. إذا ما السلامة؟ السلامة أن لا نذنب، وإذا أذنبنا تبنا إلى الله، والله المستعان.
3: أحسن الله عليكم. ما الجمع بين حديث من حوسب عذب وبين قوله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟
2: الجواب: الحساب في الحديث هو المناقشة، وأما الحساب في الآية فإنه العرض.
4: أحسن الله إليكم. هل ننتقل للمسألة الثانية؟
2: نعم، المسألة الثانية: من يستثنى من الحساب؟ عندنا صنفان لا يحاسبان. الصنف الأول: 70,000 ومن زيد عليهم. ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن 70,000 من هذه الأمة يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهم الذين حصلوا 4 صفات: لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وستكون هيئتهم يوم القيامة كما جاء في حديث جابر في صحيح مسلم: ثم ينجو المؤمنون فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر، 70,000 لا يحاسبون.
3: وماذا عن الذين زيدوا عليهم؟
2: تفضل الله سبحانه على هذه الأمة بزيادة على ذاك العدد، وهو أن مع كل 70,000. ثبت هذا في حديث أخرجه أحمد وجود إسناده ابن حجر وغيره. إذن عندنا 70,000 ومع كل 70,000، أي قرابة 5 ملايين، نسأل الله من فضله. وتفضل ربي وهو الكريم سبحانه بزيادة ثالثة، وهي 70,000 ومع كل 70,000 وثلاث حثيات من حثيات ربنا. ثبت هذا فيما أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجة وجود إسناده ابن حجر. قال صلى الله عليه وسلم: وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، ومع كل 70,000 وثلاث حثيات من حثياته.
4: وما الحثية؟
2: الحثية هي ملء اليدين، فكم العدد؟ الله أعلم، ولكن فضل الله عظيم وكرمه واسع، فنؤمل من ربنا خيرا. هناك درجة رابعة لا تثبت، وهي 70,000 ومع كل 70,000. جاء في هذا حديث عند أحمد ولكنه ضعيف، ضعف ابن حجر والعراقي وغيرهما من أهل العلم. إذن الثابت عندنا 3 درجات، ولا شك أن 70,000 الأولين هم الأرفع درجة بينهم. الصنف الثاني: الشهداء. ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أخرجه أحمد والحاكم، وفيه: وإن الله يدعو يوم القيامة الجنة فتأتي بزخرفها وزينتها، فيقول: أي عبادي الذين قاتلوا في سبيل الله وقتلوا وأوذوا في سبيلي وجاهدوا في سبيلي، أدخلوا الجنة فيدخلونها بغير حساب ولا عذاب. والحديث صححه غير واحد من أهل العلم. المسألة الثالثة: محاسبة الكفار. المقطوع أن الكفار يحاسبون، والقرآن مليء بالأدلة التي تدل على هذا، ومنها قوله تعالى: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، وقال سبحانه: وقفوهم إنهم مسؤولون، وقال تعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، في آيات كثيرة على هذا النسق. والعجيب أن منهم من يكذب في ذاك المقام، ما قدر الله حق قدره حتى في موقف الحساب. قال سبحانه: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. وقال سبحانه: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. سبحان الله، ما أقسى قلوبهم، يكذبون وهم بين يديه، بل ويحلفون على الكذب، بل إن منهم من يكذب قبل ذلك، وذاك عند قبض الروح. قال سبحانه: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. لكن تنبه إلى أن الكذب يقع من بعضهم لا من جميعهم، ففي صحيح مسلم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثة من الكفار يسأل الله كل واحد منهم يوم القيامة: أفظننت أنك ملاقي؟ فالأول والثاني يقولان لا، فيقول الله:

0: يرى من نفسه، وذلك المنافق وذلك الذي يسخط الله عليه. إذن هذا هو الكاذب من الثلاثة. المقصود أن هذا الحديث فيه أن من الكفار من لا يكذب، ومن الكفار من يكذب.
1: صلى الله عليكم. وما الجمع بين ما جاء في كذبهم مع ما جاء في قوله تعالى ولا يكتمون الله حديثا؟
0: هذا قد سئل عنه ابن عباس رضي الله عنهما أيضا، وعلقه البخاري في صحيحه. قال رضي الله عنه: وأما قوله ما كنا مشركين ولا يكتمون الله حديثا، فإن الله يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم، وقال المشركون تعالوا نقول لم نكن مشركين، فختم على أفواههم فتنطق أيديهم، فعند ذلك عرف أن الله لا يكتم حديثا. ومراد رضي الله عنه أن الكفار إذا رأوا أن المؤمنين أخلصوا فنجوا، فقالوا إذن نقول كما قال أولئك فننجو، فقالوا لم نكن مشركين، فيختم على أفواههم وتنطق جوارحهم بما فعلوا. إذن الجمع أنهم يكذبون حين يكذبون بألسنتهم، ولا يكتمون الله حديثا بأعطائهم.
1: أحسن الله إليكم. وكيف الجمع بين ما جاء في حق الكفار هذا يوم لا ينطقون، والأدلة التي فيها أنهم ينطقون ويجيبون ويتكلمون كالآيات الماضية؟
0: أظن أن الجواب واضح بما مضى في قاعدة يوم القيامة مواقف لا موقف. وقد سئل عن هذه المسألة ابن عباس رضي الله عنهما كما علق البخاري في صحيحه أيضا. قال البخاري: وسئل ابن عباس لا ينطقون، والله ربنا ما كنا مشركين، اليوم نختم، فقال إنه ذو ألوان، مرة ينطقون ومرة يختم عليهم. ومراده رضي الله عنه أن يوم القيامة ذو مواقف، فتارة ينطقون وتارة يختم عليهم. وفي رواية ابن عباس كما في تفسير مجاهد قال: ويحك يا ابن الأزرق، إنه يوم طويل فيه مواقف كثيرة.
1: بارك الله فيكم. وما الجمع بين ما جاء في حسابهم وسؤالهم وقوله تعالى ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون؟
0: هذه الآية فيها إخباره تعالى أن المجرمين لا يسألون عن ذنوبهم، ومع ذلك فالأدلة طافحة بكونهم يسألون. ويوجه هذا بواحد من توجيهين: إما أنهم لا يسألون سؤال استعلام، إنما سؤال توبيخ وتقريع، أو أنهم لا يسألون في مواقف ويسألون في مواقف أخرى، والله أعلم. وأود بمناسبة هذه الأسئلة أن أنبه على قضية مهمة، وهي أن الجمع بين النصوص والتأليف بينها أصل عظيم في التفقه في أدلة الوحي. لابد أن يكون حرص المسلم على الجمع والتأليف بين النصوص، فإنها والله لا تختلف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. المصدر واحد، كله كلام الله، فأنا يأتيه الاختلاف. إنما الكلام كلام عظيم تكلم به العظيم سبحانه، ونحن المتأخرون لقصر عقولنا نحتاج أن نبذل جهدنا ونستفرغ وسعنا حتى نفهمها على وجهها ونجمع بينها، لا أن نضرب بعضها ببعض كما هي طريقة أهل الأهواء، إذ كلهم متفقون على هذه السبيل، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، يأخذون بطرف من الأدلة ويتركون طرفا.
1: أحسن الله إليكم. أظن أننا بلغنا المسألة الرابعة.
0: أحسنت يا أبا سعد. المسألة الرابعة: أول الأمم محاسبة. لا ريب أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أول الأمم محاسبة بين الأمم، وهذا من أوجه تفضيلها على بقية الأمم. قال صلى الله عليه وسلم: نحن آخر الأمم وأول من يحاسب. يقال: أين الأمة الأمية ونبيها؟ فنحن الآخرون الأولون. أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح.
1: إذن نحن الآخرون زمنا والأولون حسابا بين الأمم.
0: أحسنت أبا عبد الله. المسألة الخامسة: أول ما يحاسب عليه العبد من الأعمال، وأول ما يقضى فيه بين العباد. موقف الحساب فيه محاسبة العبد على عمله، ومما يندرج في هذا القضاء بين العباد. فأول ما يحاسب عليه العبد من عمله الذي بينه وبين ربه الصلاة، وأول ما يقضى فيه من الحقوق بين العباد في الدماء. قال صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل بها من تقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. أخرجه الخمسة. وقال صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. متفق عليه. وجمع الأمرين حديث أخرجه النسائي. قال صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء. إذن الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد من الأعمال.

0: التي بينه وبين الله، وما ذاك إلا لأنها أهم العبادات وأعظمها. كما أننا استفدنا بما سبق أن النوافل شرعت لجبر النقص الحاصل في الفرائض، وذاك أن العبد إذا ترك بعض الواجبات استحق العقوبة، فإذا كان له من جنسه تطوع سد ما سده فلا يعاقب. أما المظالم التي تكون بين الناس فإنها كثيرة، تتعلق بأموال وأعراض ودماء إلى آخره، غير أن أول ما يقضى فيه بينهم المظالم المتعلقة بالدماء، أي في سفكها بغير حق، فيقضى بين القاتل والقتيل. وهذا يدل على عظم شأن الدماء ولا غرو، فإن أشنع الذنوب على الإطلاق بعد الكفر الأكبر القتل العمد العدوان، نعوذ بالله. ومهما يكن من شيء فإن يوم القيامة يوم اختصام بين العباد، قال سبحانه: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فيختصم المؤمنون والكفار، ويختصم المسلمون فيما بينهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما فيما أخرج الطبري: يخاصم الصادق الكاذب، والمظلوم الظالم، والمهتدي الضال، والضعيف المستكبر. وأخرج أحمد عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه السورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، قال الزبير: أي رسول الله، أي يكرر علينا ما كان بيننا في الدنيا مع خواص الذنوب؟ يعني يريد أتعاد علينا الخصومات الدنيوية في الدار الآخرة؟ قال: نعم، ليكررن عليكم حتى يؤدى إلى كل ذي حق حقه. قال الزبير: والله إن الأمر لشديد. صدق رضي الله عنه.
1: أحسن الله إليكم، لعلنا بلغنا المسألة الأخيرة.
0: مسألة السادسة: أصناف المسلمين في موقف الحساب. وقد تبين لنا بما تقدم أنهم ثلاثة أصناف: صنف لا يحاسب البتة، نسأل الله أن يجعلنا منهم، وصنف يحاسب حسابا يسيرا، وصنف يحاسب حسابا شديدا، وهو حساب المناقشة. وفي هذا يقول القرطبي في التذكرة: فصار الناس إذن ثلاث فرق: فرقة لا يحاسبون أصلا، وفرقة تحاسب حسابا يسيرا وهما من المؤمنين، وفرقة تحاسب حسابا شديدا يكون منها مسلم وكافر. انتهى. فالله المستعان. المقام يا إخوتاه مقام عظيم، والمعول في النجاة على رحمة الله، ولا سبب لها إلا الإيمان والعمل الصالح، المجاهدة وليس الدعاوى والكسل. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا جز به. قال ابن المبارك: إن الصالحين كانت أنفسهم تواتيهم على الخير عفوا، وإن أنفسنا لا تكاد تواتينا إلا على كره، فينبغي لنا أن نكرهها. نسأل الله أن يوقظ قلوبنا من غفلتها، ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. حجاب الغفلة كثيف، يعمي العبد عن مصلحته فيعيش في الغفلات، ويتلوث في الخطيئات، ويتمنى على الله الأماني. والسعيد من حاسب نفسه قبل أن يحاسب، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. المقام جد لا لعب، ونحن مقبلون على أمر عظيم، فرحمك يا رحيم ولطفك يا لطيف، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج مجالس العقيدة.
3: إعداد وتقديم: الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز سندي. إخراج: نايف بن عطية العوفي.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ حمد الدغريري من سورة البقرة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ حمد الدغريري من سورة البقرة.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير،
2: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
1: مجالس التفسير يأتيكم الأحد عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن.
3: البيان القرآني، نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم كل أحد عند الثالثة عصرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
6: ناشئ في رحاب الحرمين.
7: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
6: ناشئ في رحاب الحرمين،
8: تلاوة طالب وتعليق أستاذ،
6: من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين. تنفيذ
9: أحمد بن محمد الرشيد.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من هنا مستمعينا الكرام من مسجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، نحييكم في حلقة متجددة من برنامجكم ناشئ في رحاب الحرمين الشريفين. هذه الحلقة مستمعينا الكرام تأتيكم بالتعاون مع رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة برئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي. باسمكم جميعا أيها الكرام نسعد كثيرا بالترحيب بالشيخ عمر بن علي القرني المقرئ بحلقات مسجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، والذي سيتولى مشكورا مأجورا التعليق على تلاوة الحافظين. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخ عمر.
11: حياكم الله وبارك الله فيكم.
10: نتحول للحافظ معنا في هذه الحلقة، عرف باسمك أخي الكريم.
12: فيصل سعود الريثي.
10: وكم العمر؟
12: 16 سنة.
10: وكم تحفظ من كتاب الله؟
12: 8 أجزاء.
10: ما شاء الله تبارك الله، زادك الله توفيقا وسدادا وأعانك على حفظ كتاب الله الكريم، فأنت في درب طيب مبارك ينتهي بالفردوس الأعلى من الجنة برحمة رب العالمين. استعذ بالله جل وعلا واتل علينا مما تحفظ.
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم

0: ميد.
1: ما شاء الله تبارك الله على هذا الترتيل الطيب المبارك للحافظ فيصل. نتحول بكم مستمعينا الكرام للشيخ عمر بن علي القرني المقرئ بحلقات المسجد النبوي للتعليق على تلاوة الحافظ.
2: ما شاء الله تبارك الله، جزاك الله خير. في تحقيق الهمزات لابد من الزيادة في التحقيق من هذا التحقيق، بارك الله.
1: ما شاء الله تبارك الله، جزاك الله خير شيخ عمر على هذه الملحوظة. لعلكم أيضا أن توجهوا للحافظ سؤالا في حكم تجويدي.
2: في قوله سبحانه وتعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم، ما الحكم التجويدي في ذلك؟
3: نون ساكنة أتى بعدها حرف الراء، فالحكم إدغام بغير غنة.
2: أحسنت، بارك الله فيك.
1: وأيضا يا شيخ عمر لعلكم توجهوا للحافظ سؤالا في تفسير مفردات كتاب الله الكريم.
2: في قوله سبحانه وتعالى من قبل أن نبرأها، ما معنى كلمة نبرأها؟
3: أي قبل خلق الخليقة.
2: ما شاء الله، بارك الله فيك.
1: إذن مستمعينا الكرام، شكر الله لي الشيخ عمر بن علي القرني المقرئ بحلقات مسجد خير خلق محمد صلى الله عليه وسلم، الذي تولى مشكورا ماجورا التعليق على تلاوة الحافظ الأول معنا في هذه الحلقة. الشكر كذلك يتواصل للحافظ معنا فيصل بن سعود الريثي، جزاه الله خيرا.
4: ناشئ في رحاب الحرمين.
1: ولازلنا وإياكم سمعنا الكرام نتواصل معكم في هذه الحلقة التي تأتيكم من رحاب مسجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وبانتظار الحافظ الثاني معنا في هذه الحلقة، فليتقدم مشكورا مأجورا على هذا الكرسي المبارك وبرنامجكم ناشئ في رحاب الحرمين الشريفين ليتلو علينا. عرف باسمك أخي الكريم.
5: البراء محمد نايف الحربي.
1: وكم العمر؟
5: عمري 13 سنة.
1: وكم تحفظ من كتاب الله؟
5: أحفظ من القرآن الكريم 5 أجزاء ولله الحمد.
1: ما شاء الله تبارك الله، زادك الله توفيقا وإتماما لحفظ كتاب الله الكريم. استعذ بالله جل وعلا واتلو علينا مما تحفظ.

0: باب.
1: ما شاء الله تبارك الله على هذا الترتيل المبارك. نتحول بكم مستمعينا الكرام للشيخ عمر بن علي القرني المقرئ بحلقات مسجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم للتعليق على تلاوة الحافظ.
2: ما شاء الله، جزاك الله خير. في القراءة لابد على الطالب أن يعطي أو أن يؤدي للحروف حقها اللازم. في قوله تعالى حدائق، على الطالب أن يخرج أو على القارئ أن يخرج حاء، يخرج الحرف الصحيح حدائق ولا تكون كالهمس.
1: جزاك الله خير شيخ عمر. لعلكم أيضا توجهوا للحافظ البراء سؤالا في حكم تجويدي.
2: في قوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، ما الحكم التجويدي في لغوا ولا كذابا؟
0: تنوين جاء بعده حرف الواو، والواو من حروف الإدغام بغنة.
2: أحسنت، بارك الله فيك.
1: وأيضا شيخ عمر لعلكم أن توجهوا للحافظ سؤالا في تفسير مفردات كتاب الله الكريم.
2: في قوله تعالى حدائق وأعنابا، ما معنى حدائق؟
0: بساتين عظيمة.
2: بارك الله فيك.
1: إذن شكر الله لي الشيخ عمر بن علي القرني المشرف على تلاوات الحافظين في هذه الحلقة والمقرئ بحلقات مسجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك الشكر يتواصل للحافظ معنا في هذه الحلقة البراء بن محمد الحربي. هذه الحلقة مستمعينا الكرام تأتيكم بالتعاون مع رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة برئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي. نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة. هذه أجمل وأعذب وأرق التحايا من هنا من مسجد خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: ناشئ في رحاب الحرمين، إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم ناشئ في رحاب الحرمين، تلاوة طالب وتعليق أستاذ من رحاب حلقات التحفيظ في الحرمين الشريفين، تنفيذ أحمد بن محمد الرشيد.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورة الفرقان.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فواز الكعبي من سورة الفرقان.
1: صلوا كما رأيتموني أصلي.
2: أكثر الله سبحانه وتعالى من ذكر الصلاة في كتابه الكريم، وعظم شأنها، وأمر بالمحافظة عليها وأدائها في الجماعة، وأخبر أن التهاون بها والتكاسل عنها من صفات المنافقين. قال الله تعالى في كتابه المبين: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وهذه الآية الكريمة نص في وجوب الصلاة في الجماعة والمشاركة للمصلين في صلاتهم، ولو كان المقصود إقامتها فقط لم تظهر مناسبة واضحة في ختم الآية بقوله سبحانه: واركعوا مع الراكعين، لكون

0: إيه قد أمر بإقامتها في أول الآية، وأوجب الله سبحانه وتعالى أداء الصلاة في الجماعة في حال الحرب وشدة الخوف، فكيف بحال السلم؟ ولقد هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق بيوت أقوام لا يشهدون الصلاة الجماعة. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وفي رواية: لولا ما في البيوت من النساء والذرية. والتخلف عن حضور الجماعة بدون عذر من صفات المنافقين. روى مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله عز وجل شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولو تركتم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم لضللتم، وما من مصل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة، ورفع له بها درجة، وحط عنه بها سيئة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق قد علم نفاقه، ولقد كان الرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف.
1: فرائد وفوائد.
2: الدراهم أربعة: درهم اكتسب بطاعة الله وأخرج في حق الله فذاك خير الدراهم، ودرهم اكتسب بمعصية الله وأخرج في معصية الله فذاك شر الدراهم، ودرهم اكتسب بأذى مسلم وأخرج في أذى مسلم فهو كذلك، ودرهم اكتسب بمباح وأنفق في شهوة مباحة فذاك لا له ولا عليه. هذه أصول الدراهم، ويتفرع عليها دراهم أخر، منها درهم اكتسب بحق وأنفق في باطل، ودرهم اكتسب بباطل وأنفق في حق فإنفاقه كفارته، ودرهم اكتسب من شبهة فكفارته أن ينفق في طاعة. وكما يتعلق الثواب والعقاب والمدح والذم بإخراج الدرهم، فكذلك يتعلق باكتسابه، وكذلك يسأل عن مستخرجه ومصروفه من أين اكتسبه وفيما أنفقه.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ فارس عباد من سورتي التوبة ويونس.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ فارس عباد من سورتي التوبة ويونس.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين
2: في أطهر البقاع، يتحلق طلبة العلم حول مشايخهم وتنهل القلوب والأسماع.
3: فإذا أردنا أن يقوى إيماننا نمارس الطاعات. أولا نكثر الذكر، لا إله إلا الله، استغفر الله، سبحان الله، الحمد لله، نصلي، نصوم، نتصدق، نغض البصر.
1: عرض نخبة من دروس أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين مع ثلة من علماء الحرمين الشريفين يأتيكم غدا عند 4:30 عصرا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
6: ونزلناه تنزيلا.
7: هذا الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أسأل الله يجعلني وإياكم من أهله التالين له حق تلاوته. هذا الكتاب هو أشرف الكتب وأعم الكتب وأنفعها وأقومها.
5: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
6: ونزلناه تنزيلا، وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات.
5: ونزلناه تنزيلا.
6: إعداد وتقديم فيصل بن جذيان العتيبي، تنفيذ أحمد بن محمد الرشيد.
8: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ونزلناه تنزيلا. اخترنا لكم في هذه الدقائق الآية 58 من سورة النساء، ونستهل الحلقة بتلاوتها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: مستمعينا الأكارم، نقف مع معاني بعض الكلمات في هذه الآية الكريمة: يأمركم، يكلفكم، تؤدوا، توصلوا. الأمانات هي الحقوق المرعية التي يجب حفظها وأداؤها، وتشمل جميع حقوق الله وحقوق العباد إلى أهلها إلى أصحابها. حكمتم، أي قضيتم وفصلتم. نعمة أصلها نعم ما، ونعم فعل يفيد المدح. يعظكم، أي ينصحكم ويذكركم بالعواقب. سميعا، أي السامع للسر والنجوى، والذي قد وسع سمعه الأصوات، وهو سميع الدعاء أي مجيبه. والسميع من أسماء الله الحسنى، والسمع صفة من صفاته. بصيرة صفة لله تعالى، ومعناها أنه يبصر كل شيء وإن دق وصغر، لا تخفى عليه خافية. والبصير من أسماء الله الحسنى. أحبتنا الكرام، نستعرض بعض ما جاء في تفسير معالم التنزيل للبغوي لهذه الآية الكريمة. قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، نزلت في عثمان بن طلحة من بني عبد الدار، وكان سادن الكعبة. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح، أغلق عثمان باب البيت وصعد السطح، فطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم المفتاح، فقيل إنه مع عثمان، فطلبه منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى، وقال: لو علمت أنه رسول الله لم أمنع المفتاح. فلوى علي رضي الله عنه يده، فأخذ منه المفتاح وفتح الباب، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وصلى فيه ركعتين. فلما خرج سأله العباس المفتاح أن يعطيه ويجمع له بين السقاية والسدانة، فأنزل الله تعالى هذه الآية. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرد المفتاح إلى عثمان ويعتذر إليه، ففعل ذلك علي رضي الله عنه. فقال له عثمان: أكرهت وآذيت ثم جئت ترفق؟ فقال علي: لقد أنزل الله تعالى في شأنك قرآنا وقرأ عليه الآية. فقال عثمان: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. وكان المفتاح معه، فلما مات دفعه إلى أخيه شيبة، فالمفتاح والسدانة في أولادهم إلى يوم القيامة. وقيل المراد من الآية جميع الأمانات. عن أنس رضي الله عنه قال: قلما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. قوله تعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، أي بالقسط. إن الله نعم، أي نعم الشيء الذي يعظكم به. إن الله كان سميعا بصيرا. وفي حديث زهير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور، عن يمين الرحمن عز وجل، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. رواه مسلم. وجاء في تفسير السعدي لهذه الآية: الأمانات كل ما تمن عليه الإنسان وأمر بالقيام به، فأمر الله عباده بأدائها، أي كاملة لا منقوصة ولا مبخوسة ولا ممطولا بها. ويدخل في ذلك أمانات الولايات والأموال والأسرار والمأمورات التي لا يطلع عليها إلا الله. وقد ذكر الفقهاء أن من ائتمن أمانة وجب عليه حفظها في حرز مثلها، قالوا: لأنه لا يمكن أداؤها إلا بحفظها، فوجب ذلك. وفي قوله إلى أهلها دلالة على أنها لا تدفع ولا تؤدى لغير المؤتمن ووكيله بمنزلته، فلو دفعها لغير ربها لم يكن مؤديا لها. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وهذا يشمل الحكم بينهم في الدماء والأموال والأعراض، القليل من ذلك والكثير، على القريب والبعيد، والبر والفاجر، والولي والعدو. والمراد بالعدل الذي أمر الله بالحكم به هو ما شرعه الله على لسان رسوله من الحدود والأحكام، وهذا يستلزم معرفة العدل ليحكم به. ولما كانت هذه أوامر حسنة عادلة قال: إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وهذا مدح من الله لأوامره ونواهيه لاشتمالها على مصالح الدارين ودفع مضارهما، لأن شارعها السميع البصير، الذي لا تخفى عليه خافية، ويعلم بمصالح العباد ما لا يعلمون. أيها المستمعون والمستمعات، نختم هذه الحلقة ببعض الوقفات اليسيرة مع هدايات هذه الآية الكريمة. أن كل حقوق الله عندك أمانة، فالعبادات على رأسها التوحيد أمانة، وكذلك حقوق العباد أمانة في العمل الخاص والعام وفي بيت المال والودائع والنفقات، وحقوق الوالدين والزوج وحقوق الأولاد والجيران والضيف والنفس وغير ذلك كلها أمانة. وجوب العدل في الحكم بين الناس، وعلى القاضي أن يتقي الله في حكمه ويعلم أنه مسؤول يوم القيامة. أيها المستمعون والمستمعات، وصلنا بكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم ونزلناه تنزيلا، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج
2: ونزلناه تنزيلا، وقفات تدبرية وتأملات في رحاب آيات بينات. ونزلناه تنزيلا، إعداد وتقديم فيصل بن جذيان العتيبي، تنفيذ أحمد بن محمد الرشيد.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورتي الكهف ومريم.

0: أحد هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ مشاري العفاسي من سورتي الكهف ومريم.
2: الإخلاص في القرآن الكريم.
3: مجالات الإخلاص في القرآن الكريم: الإخلاص في الدعوة. الدعوة إلى الله عز وجل عبادة من العبادات العظيمة، جاء القرآن بالأمر بها والترغيب فيها وترتيب الأمور العظيمة عليها، وشأنها شأن العبادات الأخرى من حيث وجوب الإخلاص لله تعالى فيها، بل إنها من العبادات التي تضطرب فيها النية ويطرأ عليها ما يفسدها من محبطات الأعمال كالرياء والسمعة ونحوهما. ولذا أكد سبحانه على الإخلاص له تعالى فيها فقال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم آمرا له أن يخبر الناس أن هذه سبيله، أي طريقته وسنته، وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يدعو إلى الله بها على بصيرة من ذلك ويقين وبرهان، هو وكل من اتبعه يدعو إلى ما دعا إليه. انتهى كلامه. ولذا أكد الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى على الإخلاص في الدعوة فقال: باب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وفيه التنبيه على الإخلاص، لأن كثيرا ولو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: فقد يكون الإنسان يدعو ويحاضر ويخطب، لكن قصده من ذلك أن يتبين شأنه عند الناس ويصير له مكانة ويمدح من الناس ويتجمهرون عليه ويكثرون حوله، فإذا كان هذا قصده فهو لم يدعو إلى الله وإنما دعا إلى نفسه، فلا بد من أن تكون الدعوة خالصة لله تعالى، فليتنبه المسلم ويكون رائده وقصده من دعوته الإخلاص لوجه الله تعالى ونفع الناس وتخليصهم من الشرك.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر من سورة المعارج وحتى سورة الجن.

0: الكتاب
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورة النساء

قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الودود مقبول الحنيف من سورة النساء.

0: الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عماد حافظ من سورتي إبراهيم والحجر.

وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم ووعدتكم

لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس

الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد

قل أسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. قال فخرج.

في سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عماد حافظ من سورتي إبراهيم والحجر.
1: من منبر الحرمين.
2: يا من أطغته صحته فعصى، يا من أفسده فراغه فلهى، يا من فتنه ماله فتردى، يا من اتبع هواه فسقط وهوى، يا من غره شبابه فنسي البلا، يا من استعان بنعم الله عليه فتمرد وطغى. ألم تعلم بأن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وأنه شديد العقاب؟ أما توقن بالموت وما بعده من الحساب؟ يا من جرأه على ربه فسحة الأجل وبلوغ الأمل حتى اختطفه الموت، فأنى له أن يرجع إلى الدنيا ليصلح العمل؟ أما آن لك أيها الغافل المعرض العاصي أن تتوب إلى ربك وتنيب؟ أما آن لك أن تستيقظ من هذه الغفلة المطبقة وتستجيب؟ ألا تعتبر بالقرون القوية الخالية ومساكنهم الخاوية بعد غرسهم أنواع الأشجار وإجرائهم الأنهار وبنائهم الأمصار، كيف صاروا بعد عين أثرا وبعد عز خبرا؟ وكيف نقلوا من القصور إلى القبور فأصبحوا مرتهنين بالأعمال؟ فأصحاب الحسنات هم الفائزون، وأصحاب السيئات هم الخاسرون النادمون.
1: من منبر الحرمين.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد برهجي من سورة الأعراف

أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق

وجدتم فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم.